صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

الله أكبر، لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. ومعنى قوله فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار.

0: الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أن يؤخر له في أجله وعمره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كليهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم: نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

قتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى

وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم

يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون.

الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى

ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ

قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب

جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية

جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.

فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما

إلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا

0: رسولنا وإن الله لمع المحسنين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

الصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك

ترى الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال

الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله

يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك

في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله

قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا

الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم

أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد

وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم

ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً.

قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 77 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المانع، فالله سبحانه وتعالى مانع. قد تفهم من كلمة مانع أنه يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، ولهذا الاسم معان كثيرة غير المعنى الأولي الذي يتبادر إلى ذهنك. المنع في اللغة ضد الإعطاء. طبعاً في عنا بالبلاغة ما يسمى بالمطابقة، أعطى ومنع، ضر ونفع، خفض وأعلى، قبض وبسط، هي أفعال بالأسماء، حر وقر، عدل وجور، صالح وطالح، كريم وبخيل إلى آخره. إذا جاءت الكلمة متعاكسة في معانيها فهذا ما يسمى بالمطابقة، فإذا جاءت مجموعة كلمات تعاكس مجموعة كلمات هذا ما يسمى بالمقابلة. فالمانع في اللغة المنع ضد الإعطاء، منع ضد أعطى،

والمنع ضد العطية، يعطي أو يمنع. والمعنى الذي قد لا يخطر في بالكم، المانع بمعنى الحماية، يمنعك من خصومك، يمنعك من أعدائك، يمنعك من أن ينزل بك شر، يمنعك من الأشرار، يحميك، يحفظك، أنت في حمايته، أنت في منعة، لا أحد يصل إليك، لا أحد يستطيع أن ينال منك. هذا معنى آخر من معاني المانع. المانع هو الذي يمنعك من كل ما يؤذيك، يمنعك من العطب في دينك ودنياك. الله عز وجل مانع للمؤمنين، يدافع عنهم ويحفظهم ويوفقهم ويؤيدهم. المانع بشكل مطلق الحيلولة بين شيئين، الحيلولة بين شيئين، يعني إنسان هجم على إنسان لينال منه، فاحتمى بإنسان قوي، فهذا القوي منع الأول من أن يعتدي على الثاني، فهو مانع. غير معنى ضد الإعطاء، المانع هو الحافظ، المانع هو الحافظ. قولهم حصن منيع، أي لا يستطيع أحد أن يصل إليه. فلان في عز ومنعة، أي هو عزيز ممتنع على من يرومه. الشعور بالمنعة شعور رائع جداً، أن تشعر أنك في حماية الله، أن الله معك، أن الله يحفظك، أن الله يؤيدك، أن أحداً لن يستطيع أن يصل إليك. هذا الشعور يقابل الطمأنينة، يقابل الشعور بالأمن. يعني إنسان أحياناً يركب بمركبة حديثة جداً، يحس أنه ما فيها مشكلة، لن تقطعه في الطريق. وأحياناً يركب مركبة قديمة جداً، هو قد يصل بسلامة، لكن طوال الطريق قلق، لعلها تقف، لعلها تتعطل. فالمنعة شعور بالأمن، بالاطمئنان، عدم توقع المصيبة. وقد قالوا توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، وقالوا أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض. لذلك الله عز وجل إذا أراد أن يعاقب المعرضين ينزع من قلبهم الأمن. هم أغنياء وأقوياء وأذكياء، ومع ذلك خائفون. يقذف الله في قلوب المشركين الرعب بسبب شركهم. وعلامة الإيمان الطمأنينة، لأنك مع الله والله معك، ومن كان مع الله لا يخشى أحدا إلا الله. وللأنبياء مواقف صعب تفسير، أنه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني بالنهاية لك مشاعر نفسية، هذه المشاعر النفسية مهمة جدا جدا في حياتك وفي معادك إلى الله، أن هذه المشاعر الراقية تعطيك عمل صحيح، والعمل الصحيح سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. والمشاعر السوداوية هذه تثبت عزائمك. أحياناً الإنسان يصاب بمرض نفسي، هذا المرض يقعده في البيت، يمنعه من العمل، يلجأ إلى الدخان، يلجأ إلى المخدرات أحياناً. هذا المرض النفسي يتوهم أن الناس كلهم أعداؤه. فالحالة النفسية مهمة جداً، يعني أهم شيء تعيشه حالتك النفسية. فالمؤمن له حالة عالية جداً، أساسها أنه ممنوع، أي أن الله منع خصومه أن يصلوا إليه. ومعنى قوله تعالى فإنك بأعيننا، أي بحفظنا ورعايتنا وتوفيقنا. في بعض القواميس المانع في أسمائه جل ذكره

هو الذي يمنع من يستحق المنع. ما كل واحد من الناس يستحق المنع، في إنسان لا يستحق المنع، يستحق أن يتورط، يستحق أن يكون مكشوفا، يستحق أن يصل أعداؤه إليه. يعني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إذا الإنسان ما استقام يفتن به الكفار، ينالون منه، لهم عليه ألف سبيل وسبيل، لأن الله لم يمنعه، لأنه ما استحق المنع، ما استحق المنع، استحق أن يصلوا إليه، استحق أن ينالوا منه، استحق أن يتحكموا فيه، استحق أن يقهروه. أما إذا كنت مطبقاً لمنهج الله، إذا كنت مع الله عز وجل، أنت ممن يستحق المنع، عندئذ يمنعك الله عز وجل. أخواننا الكرام، العوامل الممرضة موجودة في الدنيا، إنسان يصاب، إنسان لا يصاب، الذي لم يصاب ممنوع من قبل الله عز وجل، والذي أصيب سمح الله لهذا الجرثوم ولهذا المرض أن يفعل فعله. كلمة ممنوع يعني شيء دقيق جدا، يعني أنت تحوطك رعاية الله، لا يسمح الله لأحد أن يصل إليك، إنك معه، هو يحميك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سمعتم في درس الجمعة السابق كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام اتجه إلى بني النضير مع ثلة من كبار أصحابه ليطالبهم بما عليهم من عهد وقعه معه، فجلس إلى مكان في بلدتهم، فأتمروا عليه أن يصعد أحد إلى السطح ويلقي عليه صخرة يقتله ويستريح منه الناس. جاءه الوحي، فخرج النبي من المكان وتبعه أصحابه، وأخبره جبريل بما حدث. أنت كمؤمن لن يأتيك الوحي، بس يأتيك إلهام. في امرأة صالحة تطهو طعامها على طنجرة بخار يبدو فيها خلل وعلى وشك الانفجار، وإذا انفجرت يعني شيء مخيف جدا. قبيل أن تنفجر بدقيقة واحدة قرع الجرس، ذهبت لتفتح فلم تجد أحدا، طفل صغير قرع الجرس وهرب، في أثناء فتحها للباب انفجرت الطنجرة. الله مانع. إخوة كثر حدثوني هم في طريقهم إلى في سفر، يعني قطع 1500 كيلومتر وصل إلى أمام البيت، فرطت السيارة، لو أنها أصابها الخلل في أثناء السير لكان كلهم هلكة هلكة. من الذي منع وقوع الحادث؟ الله جل جلاله. الله بيمنعك من حوادث، بيمنعك. قال لي مرة أخ طالب طب، يعني ركب سيارة إلى أدلب، إنسان فظ غليظ يعني غير معقول، وحش، فتح الباب، بدل أن يقول له اسمح لي بهذا المقعد، هو حجمه صغير، أمسكه من ثيابه ووضعه على الأرض وركب محله. قال لي امتلأت غيظاً إلى درجة غير معقولة، بعد بساعة ونصف حتى تمكن يركب السيارة الثانية. قال لي عند تفتناز وجدت أول سيارة قد تدهورت وأربع قتلى من خمسة، وحادث واجتمعوا الناس، كان في هذه السيارة، من الذي منعه أن يركب هذه؟ الله جل جلاله. إما عن طريق إلهام، يعني صار في هيك حادث قديما بمكان، أنا بعرف أنه كل من في المكان

لي صديق موظف في المكان نفسه، توقعت أنه انتهى أجله، ثم فوجئت به في الطريق بعد أيام. خير إن شاء الله، طمني عن أحوالك. قال لي والله أنا قبل 5 دقائق خطر لي اشتري ربطة خبز من مكان الفلاني، خرجت أثناء غيابي صار الحادث. أيام حريق أو انفجار قنينة غاز مثلا، ممكن كن بمطعم في انفجار اسطوانة غاز، طبعا هي مقدر تموت 10 مثلا، في واحد ممنوع خطر بباله يطلع يجيب حاجة أثناء خروجه. ما في شيء صدفة أبدا، ما في شيء في الأرض صدفة. الله عز وجل مانع يمنع الخطر، لذلك المؤمن يشعر بطمأنينة لا يعلمها إلا الله، لأنه ما أذى أحد، ما كان سبب بألم إنسان، ما كان سبب بإفقار إنسان، ما كان سبب بتخويف إنسان، ما كان سبب بابتزاز مال إنسان، ما كان سبب بإدخال الرعب على قلب إنسان، ما بنى مجده على أنقاض الآخرين، ما بنى غنى على فقر. محسن، الله عز وجل يمنعه. فمن أسماء الله الحسنى المانع، بمنع فيه في هالمجال في 1000 قصة، يعني سنتي، دقائق، مليمترات، نجا الإنسان. قال هو الذي يمنع من يستحق المنع، فكن أنت مستحقاً للمنع. ما رأيت دعاء يقطر أدباً كدعاء النبي: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. يعني كن أهلاً للمنع فيمنعك الله من خصومك، لن يسمح لأحد أن يصل إليك. سيدنا سراقة ابن مالك أراد قتل النبي ليأخذ 100 ناقة التي وضعت لمن يأتي به حياً أو ميتاً، هل استطاع أن يصل إليه؟ لما اقترب منه غارت أيدي فرسه في الرمال، ساخت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، قال إنه ممنوع مني، ممنوع مني. واحد كان الله معه هنيئاً له، لا يخشى أحداً، بس ما له وقيح، أديبها. أنا ما بخاف من حدا، لا، أي سوء أدب خليها بينك وبين ربك. في واحد فهم بالدرس غلط، أنا ما بخاف من أحد ولا من فلان ولا من فلان، طول بالك، هذا تحدي اسمه، هذا سوء فهم. كن أديب، هذا شيء شعور بينك وبين الله، فإذا كنت مع الله كان الله معك. إذا كنت مع الله أشعرك بالأمن، أشعرك بالمودة. إذن هو الذي يمنع من يستحق المنع. قال هو يمنع أهل دينه. في إنسان ينتمي لجماعة ما له ميزات؟ مستحيل. فكيف إذا انتميت إلى أهل الله أو إلى الدين أو كان انتماؤك إلى الله؟ مرة في رجل من علماء بعض الدول العربية المشاهير أراد أن يجري عملية في بريطانيا، وضعت 4 طائرات تحت خدمته ليختار إحداها. وصل إلى بريطانيا، أجريت له العملية، فجاءت هواتف ورسائل عدد غير معقول بالألفات، فشيء يلفت النظر. أجرى معه مذيع لندن مقابلة، قال له يعني ما هذه المكانة التي تتمتع بها؟ شيء مو معقول، أرقى من ملوك. فأنا سمعتها من شخص، ما سمعتها بأذني. ماذا سيقول له؟ لأنه أنا مخلص، مو حلو يحكي يا مخلص، لأني أنا عالم، مو معقول يحكي يعني، لأني أنا محبوب، افتخار هذا. أم قال لأنني محسوب على الله، لأنني محسوب على الله، كلمة فيها أدب بالغ جدا. هو ليس هو يقول أنا لست أهلا لكنني محسوب لا على الأرض ولكن على السماء، أنا محسوب على الله. المؤمن رباني. في شخص ينتمي لفلان لفلان لفلان، يعني شيء لا قيمة له، انتهى، أنت مجير.

صالح فلان، معروف سعرك قديش. أما أن تكون أنت لله، والله أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله، ولكن كونوا ربانيين. لا تكن لصالح زيد أو عبيد، لصالح فلان أو علان، لا تكن محسوبا على أهل الأرض ولا على جهات الأرض ولا على قوى الأرض ولا على تجمعات الأرض، كن محسوبا على الله. لكن الذي يحسب على الله يجب أن يكون مطيعا لله. إذن هو الذي يمنع أهل دينه أن يحوطهم وينصرهم، وقيل هو الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان. هو الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان، كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أخواننا الكرام، أحيانا الإنسان بيكون مستقيم وماشي ببطء إلى الله، بس لأن الله عز وجل سيمنعه من التقصير. شوف هلا في شيء ثاني، معنى جديد. المعنى الأول يمنع أي لا يعطي، المعنى الثاني يمنع أي يحفظ من الشر، الآن المعنى الثالث يمنعك من التقصير. يعني قد يكون ابن، الأب حريص على أن ينال الدرجة الأولى، ليس حريصا على أن ينجح ابنه، لا، حريص على أن ينال الدرجة الأولى. أكثر معالجات المؤمنين يمنعهم من التقصير، كل ما قصر يعمل له مشكلة، كل ما قصر يلوح له شبح مصيبة، كل ما قصر يحبط الله بعض عمله فيفر إلى الله عندئذ. ففي من أسماء المانع يمنعك من النقص في دينك، يمنعك من النقص في دينك، والله عز وجل هو الرب، هو رب العالمين. وقيل هو الذي يمنع البلاء حفظا وعناية، ويمنع العطاء عمن يشاء ابتلاء وحماية. أيام لا يعطي لأنه يعلم، كما أن الأب الطبيب الماهر الذي يعلم أن ابنه مصاب بالتهاب في معدته وأن هذه الأكلة تؤذيه، يمنعه من هذا الطعام بحزم وقسوة، والطعام طيب ويأكل أمامه ويأكل إخوته أمامه، لكن الأب مصر على منع هذا الابن من هذه الأكلة الطيبة لأنها تؤذي معدته. هو يمنع، بس الآن المنع لحكمة بالغة. ابن عطاء الله السكندري يقول: إذا فتح الله بصيرتك رأيت المنع عين العطاء، رأيت المنع عين العطاء. أحياناً الله عز وجل يبعدك عن مجال، هذا المجال في دنيا، يعني أحياناً في عمل، محل تجاري فخم جداً، الراتب مغري جداً، ببيع نساء، وشاب في أول نشأته، مقاومته هشة ضعيفة، فلسبب أو لآخر يصرف عن هذا العمل، ما وافق، وضع صاحب المحل شرط تعجيزي، أو ما صار انسجام صرفه، ويبدو أنه منع من هذا المرتب الضخم، بس هالمكان مكان موبوء، والشاب طاهر، ومقاومته هشة لا تحتمل هؤلاء الغاديات والرائحات، الله عز وجل صرفه، هو بالظاهر منعه. وبهالمناسبة وعلى هذا الموضوع في آلاف القصص، آلاف القصص، كيف أن الله سبحانه وتعالى صرف عن أحبابه ما يبدو لهم أنه منع، هو في الحقيقة عطاء، صرفه عنهم عين العطاء. الأيام بنشأ ابن بالنعيم، أب غني ومرن، يعطي ابنه ما يشتهي،

كان بنشأ ابن يتيم في حرمان في فقر، له أم حازمة مربية ودخل قليل جدا، فتحضه على الدراسة، تحضه، لا تنيمه الليل، تحسه، وما في ماديات ولا في ملهيات ولا في مغريات في البيت، بحسب الظاهر أنه هذا مدلل ابن غفلة، تفكر بعمل ما بيرضي الله، تلاقي الله عز وجل وضع لك العراقيل، منعك، ما وفقوا لك على السفر مثلا، ما أعطوك تأشيرة، مديرك ما وافق تسافر، في منع قاسي، هو ظهر من البشر، أما هو من رب البشر. فالمؤمن محفوظ من المخالفات، لعله بهالسفر تضعف مقاومته، في عنده هشاشة بمقاومته، الله عز وجل يعلم سره وما وعلانيته. قال بعض العارفين، وهذا الكلام يشبه كلام الإمام الغزالي: المانع هو الذي يدفع أسباب الهلاك والنقص في الدين والدنيا لخلق الأسباب التي تحفظ من الهلاك والنقصان، بيمنع الهلاك بأسباب النجاة من الهلاك، بيمنع النقصان بأسباب النجاة من النقصان، المنع بأسباب. الله عز وجل يوجد بعض الممكنات ويمنع وجود بعض الممكنات، يعني أيام واحد يعطيه مؤهلات تفوق، أيام لا يعطي مؤهلات، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، مرة ثانية يعطي كل شيء ما هو في مصلحته ويمنع ما فيه فساد لدينه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال: يغني من يشاء بالعطاء ويمنع من شاء بالابتلاء. نعم، يعني أنا أريد في هذا الدرس المؤمن الراقي يتلقى المنع برضا، المؤمن الراقي يرى يد الله فوق أيديهم، يرى يد الله تعمل في الخفاء، يتلو قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. المؤمن الراقي يذكر الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا يندم ولا يحقد ولا يتألم ولا يتذلل ولا يتضعضع ولا يستخزي ولا يلح. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. وما كان لمؤمن أن يذل نفسه، بل لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، هذا بسبب إيمانه أن العطاء من الله والمنع من الله. وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الشيء الدقيق جدا في هذا الموضوع هو أنه سبحانه وتعالى، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو التوحيد. وقال بعضهم: المانع هو الذي يمنع من شاء، وقد يكون باطن المنع عطاء. هنا الدقة، يكون باطن المنع عطاء، قد يمنع العبد من كثرة الأموال ويعطيه الكمال والجمال، وقد يمنح العبد من صحة الأجسام، يمنع العبد من صحة الأجسام ويعطيه الرضا عن الأحكام. المانع هو المعطي، ففي باطن المنع عطاء، وقد يكون في ظاهر العطاء بلاء. أيام الإنسان على الغنى يطغي، النبي عد الغنى بلاء، قال: بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا، فقرا منسيا.

0: وغنا مطغيا ومرضا مفسدا وهرما مفندا وموتا مجهزا أو الدجال، فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. قال اسم المانع قريب في معناه من اسم الحفيظ، ولكن الفرق بينهما أن الحافظ مضاف إلى معنى والمانع مضاف إلى معنى. المانع مضاف إلى سبب مهلك يمنعك من هذا السبب، أما الحافظ مضاف إلى شيء محروس في الأصل من قبل الله عز وجل. هذا الاسم الكريم ورد في الحديث الشريف، إلا أنه لم يرد في القرآن الكريم، ورد معناه ليس المطابق ولكنه المقابل. لذلك قال تعالى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الآية الكريمة أيها الإخوة دقيقة جداً، إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ما قال وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ مَنْ يَشَاءُ بِهِ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. أيها الإخوة الكرام، ينبغي لمن يتخلق باسم المانع ألا يسأل غير الله، لأنه وحده المعطي المانع، لا أحد يمنعك ولا أحد يعطيك إلا الله، فالتخلق بهذا الاسم يعني أن تعقد الأمل على الله وألا ترجو غير الله وألا تغتر بإعطاء الإنسان، لأن عطاء الإنسان من عطاء الله. لذلك النبي الكريم كان يرجو ألا يجعل الله له خيراً على يد كافر أو منافق، إن العطاء من الله عز وجل، في ساعة غفلة ترى أن العطاء من زيد أو عبيد. والمؤمن إذا منع شيء لا يرى هذا المنع إلا من الله، لو رآه من زيد أو عبيد لوقع في حرج شديد. اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. نعم. وينبغي ألا تحقد على الناس لأنهم منعوا عنك شيئاً، هو الله الذي منعه. هذا العطاء أيضاً وذاك المنع، العطاء من المعطي الحقيقي وهو الله، والمنع من المانع الحقيقي وهو الله. هذا ملخص الدرس، العطاء مطلق العطاء من المعطي الحقيقي وهو الله، والمنع مطلق المنع من المانع الحقيقي هو الله. علاقتك مع الله، لا تحقد على أحد، لا تحمدن إنساناً على فضل الله، ولا تذمنه على ما لم يؤتك الله. إذا منعك إنسان لا تحقد عليه، هو مانع صوري، أما المانع الحقيقي هو الله. الله هو المعطي هو المانع الحقيقي، وأحياناً يعطي مباشرةً ويمنع مباشرةً، وأحياناً يعطي من خلال عباده ويمنع من خلال عباده. يعني ما وافق لك على السفر، يا أخي بتمتلئ غيظ، الله ما وافق لك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أخي ما أعطوني إجازة ألقي درس، من فوق ما في موافقة مو من تحت، إذا ما في موافقة من فوق تحت ما بيوافقوا. علاقتك مع الله عز وجل. ملخص الدرس إخواننا، المعطي الحقيقي هو الله، والمانع الحقيقي هو الله، قد يعطي مباشرة أو عن طريق خلقه، وقد يمنع مباشرة أو عن طريق خلقه. المؤمن موحد، إن أعطي يحمد الله، إن أعطي عن طريق خلقه يحمد الله، إن منع يرضى بقضاء الله، إن منع عن طريق خلقه يرضى بقضاء الله، ما بيحقد. هذا الإيمان هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ورد في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام من حديث البخاري اللهم من منعت فهو ممنوع، من منعت فهو ممنوع، يعني من حرمت فهو محروم، لا يستطيع أحد أن يعطيه، كقوله تعالى من يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم، سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يعني ما لنا إلا الله عز وجل، لذلك لا تبذل وجهك ماء وجهك أمام أحد، كن عزيزاً، لا تبذل ماء وجهك إلا أمام ربك، لا تبذل دموعك إلا في السجود لله عز وجل، لا تبكي أمام الناس، لن يعطوك ولن يمنعوك، المانع هو الله والمعطي هو الله. وفر ماء وجهك، احفظ ماء وجهك، لا تتضعضع لغني، تضعضع لله عز وجل، تذلل له، مرغ جبهتك في أعتابه، أما أمام الناس كن عزيز النفس. هذا هو ملخص الدرس. الله عز وجل مانع بمعنى يمنعك من كل ما يؤذيك يحفظك، يمنعك من كل ما يطغيك ويمنعك تأديبا لك، مانع بالمعاني كلها. وإذا أراد أن يمنعك مما يؤذيك ألهمك أسباب الحفظ والمنع، كمان في نظام مو بلا نظام. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تفكرا وتدبرا في بديع صنعه وآيات إعجازه، نتوقف عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
1: كلمات بينات من كلام رب العالمين، يقف أمامها العقل وقفة خشوع، يبين فيها الله تعالى لعباده المؤمنين كيف أخرجهم بحوله وقوته من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، لأنهم لا يملكون أدوات العلم والمعرفة. ثم كان من فضل الله تعالى ورحمته أن أنعم عليهم بتلك الأدوات، حيث جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة.
0: وهنا يقف العبد المتفكر المتدبر أمام صفحة من صفحات الإعجاز العلمي المشرقة، فيقول: إن السمع والأبصار والأفئدة ليست هي الأدوات المادية فحسب التي تتمثل في الأذن والعين والعقل، وإنما هي الترجمة الإدراكية لما تحصل عليه هذه الأدوات المادية من معارف وعلوم.
1: وتجارب الحياة تقول إن كثيرين قد يملكون الأدوات المادية من أذن وعين وعقل، ولكنهم وكأنهم لا يسمعون ولا يرون ولا يعقلون، لأنهم حرموا نعمة الفهم والإدراك. وهذا معناه أن الآية الكريمة التي استفتحنا بها هذه الحلقة تتجاوز الأدوات المادية إلى القدرة الإدراكية التي وهبها الله تعالى للإنسان.
0: ونسأل رجل العلم عما يرى من إعجاز مادي في خلق الأذن، وبالخشوع نستمع.
2: نبدأ بما يسمى بالأذن الخارجية، فإذا هي تتكون من الصوان الذي يجمع أمواج الصوت، ومن الصماخ السمعي الخارجي الذي يأخذ تلك الأمواج الصوتية إلى الأذن المتوسطة أو الطبلة. وقد سميت طبلة لأنها عبارة عن غشاء مشدود تصل إليه الموجات الصوتية على هيئة هزات هوائية، فيهتز بدوره وتنتقل اهتزازاته إلى ثلاث عظمات يتصل بعضها ببعض، تسمى المطرقة والسندان والركاب.
3: وتحمل هذه العظمات الثلاث بدورها الموجة الصوتية إلى الأذن الداخلية التي يطلق عليها العلم اسم التية، لكثرة ما فيها من تجاويف وتعاريج. وفي التية نرى سائلا لزجا تجري فيه خيوط دقيقة شعرية وكتل متبلورة وثلاثة آلاف جسم صغير يشبه كل واحد منها عصا دقيقة، ولذلك يطلق عليها اسم عصي كورتي. وكل واحدة من هذه العصي يختص بتوصيل ذذبة صوتية معينة.
0: ونقول: سبحانك ربي، لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذه آيات إعجازك تطرى في الأذن التي كثيرا ما تسمع ولا تعي، مسخرة جميعها في خدمة الإنسان الذي كثيرا ما يضل ضلالا بعيدا، فيعرض عن سماع كلمة الحق التي تلقى عليه، فكأنه الميت بين الأحياء. وصدق رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. صدق الله العظيم.
1: ثم نصل إلى العين، أداة الإبصار وأداة المعرفة والعلم أيضا، والتي كثيرا ما يضل صاحبها ولا يهتدي، ويرى الآيات المعجزات فلا يتدبر ولا يتفكر، فيكون من الذين قال فيهم رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق الله العظيم.
0: عن العين يتحدث العلم حديثا عجبا لا تفيه حقه الساعات والساعات، ولكنه يضع أيدينا في لحظة على جزء يسير من إعجاز القدرة الإلهية عندما يذكر أن ما يعرف بشبكية العين التي تتكون عليها صورة الشيء المرئي تتكون من طبقات عدة، وأن أبعد طبقة منها تتكون من 3 ملايين مخروط ونحو 30 مليون اسطوانة. وعندما يذكر أنه رغم تقدم الإنسان في مجالات الطب والفن والهندسة، فإنه عجز عن صنع آلة تحمل بعض مزايا العين التي خلقها رب العالمين.
1: ثم يضع العلم أيدينا في لحظة أخرى على وجه آخر من وجوه الإعجاز في خلق العين، فإذا العين عيون: عين الإنسان، ثم عين الحيوان، ثم عيون الحشرات التي تتكون كل واحدة منها أحيانا من 200 عين، ثم عيون غير ذلك من مخلوقات لها 27,000 عين، فتبارك الله أحسن الخالقين.
2: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
0: تبارك الله في علياء عزته، فكل كل لسان عن تعاليه، لا كون يحصره، لا عين تنظره، لا كشف يظهره، لا جهر يبديه.
1: حارت جميع الورى في كنه قدرته، فليس يدرك معنى من معانيه. سبحانه وتعالى في جلالته، وجل عزا ولطفا في تساميه.
3: الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
7: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
6: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
7: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
6: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
8: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-74-99-05.
8: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام.

0: نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد

0: أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بالقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي، المقابلين، شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 61 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 41 بعد 100، وهي قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفاً أكله، والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيها الإخوة، لا بد من تقديم دقيق لمعنى قوله تعالى: وهو الذي. الإنسان إذا فكر في خلق السماوات والأرض يهتدي إلى أن هذا الكون لا بد له من خالق، ولا بد له من مربي، ولا بد له من مسير، لا بد له من خالق من أسمائه الحكيم، العليم، القوي، الرحيم. فهذا العقل إذا أعملته في خلق السماوات والأرض يقول لك: لا بد من خالق عظيم. من هو هذا الخالق؟ يأتي القرآن الكريم وهو وحي رب العالمين يقول: الله الذي خلق السماوات والأرض. الجهة التي أيقنت يقيناً أنها وراء هذا الكون هي الله. لذلك العقل والنقل يتكاملان، أنت بالعقل ومن خلال الكون تؤمن بالله يقيناً، وبالعقل ومن خلال القرآن الكريم تؤمن بالنبي يقيناً، وبالعقل ومن خلال إعجاز القرآن الكريم تؤمن بأن القرآن الكريم كلامه يقيناً. انتهى دور العقل، جاء دور النقل. النقل

يقول لك الذي خلق السماوات والأرض هو الله، أسماؤه حسنى، عليم حكيم رحيم ودود سميع مجيب حليم غفور، والنقل يؤكد لك أن هذا الإنسان الذي جاء به بهذا القرآن هو رسوله، وأن آيات الإعجاز في القرآن الكريم تؤكد أن هذا الكلام كلامه. العقل انتهى دوره، حصان ركبته إلى قصر السلطان، ينبغي أن تدخل وحدك. أخبرك الله بعد أن آمنت به وبرسوله وبكتابه أن الجهة التي خلقت السماوات والأرض هي الله، وأن الكون مسخر للإنسان تسخير تعريف وتكريم، وأن الإنسان هو المخلوق الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وأن الحياة الدنيا دار عمل وليست دار أمل، الحياة الدنيا دار تكليف وليست دار تشريف، الحياة الدنيا ممر وليست مقراً، وأن بعد الحياة الدنيا هناك موت وبرزخ ثم يوم القيامة، وفي يوم القيامة جنة يدوم نعيمها أو نار لا ينفد عذابها. هذا كله بالنقل، العقل استنبط يقيناً أنه لا بد لهذا الكون من خالق، ولا بد لهذا الكون من مرب، ولا بد لهذا الكون من مسير، واستنبط العقل أن الإله العظيم الذي خلق الكون قطعاً عليم وحكيم وقوي وغني ورحيم وودود. النقل أخبرك بالماضي السحيق أن البشرية بدأت من آدم، والنقل أخبرك أن الله سبحانه وتعالى لم يدع خلقه من دون رسالات، وأن الرسل كثيرون، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وأخبرك أن سلامتك بطاعة الله وسعادتك بالقرب منه، وأخبرك أن هذه الدنيا دار امتحان، أنها دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. أرأيت أن النقل والعقل يتكاملان ويتعاونان، وأنك بالكون تؤمن وبالشرع تعبد. لمجرد أن تؤمن بالله جل جلاله تشعر بحاجة قوية إلى أن تمتثل أمره، تبحث عن أمره. لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض جانب، ومعرفة منهج الله الأمر والنهي والفرض والواجب والمباح والسنة والكراهية التحريمية والتنزيهية والحرام ينبغي أن تعرفه، لأنك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. هذه مقدمة لقوله تعالى وهو الذي فكرت في خلقه، والذي فكرت في صنعه، والذي فكرت في حكمته، والذي فكرت في رحمته، والذي فكرت في قدرته، والذي فكرت في غناه، هو الذي. أخواننا الكرام، مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة أؤكد لكم أنكم إذا تفكرتم في خلق السماوات والأرض تقفون وجهاً لوجه أمام عظمة الله، وأن التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منه على الله وأقصر طريق إلى الله. وهذه الآيات تبين

هذا الذي يحيط بنا من كل ما نحتاج من طعام وشراب. أخواننا الكرام، العالم الغربي ينتفع من الكون بإحدى وظيفتيه، الكون مسخر للإنسان تسخير تعريف وتكريم، تماماً كما لو أن صديقاً لك اخترع هاتفاً فيه ميزات لا تعد ولا تحصى وقدمه لك هدية، فأنت حيال هذه الهدية تعتريك مشاعر متعددة، أبرز هذه المشاعر يعتريك تعظيم لهذا المخترع، ويعتريك امتنان لأنه قدم لك هدية. فالله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكأن علة وجودنا أن نؤمن ثم نشكر، وكأن الإنسان الذي آمن بالله ثم شكره حقق الهدف من وجوده. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت توقفت المعالجة الإلهية. طالب جاء بجلاء مع تفوق، وجاء بهندام نظيف وأنيق، وجاء بطاعة لوالديه ولإخوته وأمه. لا يمكن لأب أن ينتهره ولا أن يضربه ما دام قد حقق التفوق العلمي والخلق القويم، حقق الهدف من كونه ابناً باراً لهذا الأب. إذاً يجب أن تعلم علم اليقين أنك إذا آمنت وشكرت فالإله العظيم لا يمكن أن يكون له عليك سلطان، لأنه ألزم نفسه بالكمال، هو مطلق طريق الإرادة، يفعل ما يشاء ولا أحد يمكن أن يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل، لأنه كامل، لأنه قوي وكامل. والله عز وجل ألزم نفسه بالاستقامة. فأنت إذا آمنت وشكرت ليس لله عليك من سلطان. أتريدون حينما تعصون الله أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً؟ يعني أب طبيب ابنه أمامه يأكل باعتدال، يأكل الطعام الصحي، الأب مع أنه طبيب وطبيب هضمي وجراح، ما له علاقة الأب بابنه؟ علاقة طب ولا علاقة عملية جراحية ولا علاقة أدوية، أنه طعام الابن. أما إذا أكل طعاماً غير مناسب مسموماً وصار معه إقياءات ساعتئذ، لأن الأب رحيم وعليم يتدخل يلزمه بحمية تامة وأدوية وحقن ومشاكل ذلك. إذاً الله عز وجل ليس له على عباده سلطان إذا هم آمنوا وشكروا، آمنوا واتقوا، إذا هم استقاموا. لأن النبي الكريم حينما أردف معاذ بن جبل وراءه قال له: يا معاذ، حق العباد على الله، حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. وأنا أطمئنكم، ما من واحد منا وأنا معكم إذا استقامت سيرتنا وصحت عقيدتنا وكثر عملنا الصالح وخفنا الله عز وجل، الله عز وجل أنشأ لنا حقاً عليه ألا يعذبنا، بصرف النظر عن الأوضاع العامة والضغوط والأزمات. هذه كلها لا تصدق على من سلك طريق

طريق الإيمان، وعبد الواحد الديان، وحمل هم الأمة، وكان في خدمتها، فالله عز وجل يعامله معاملة خاصة، يعني لك حق على الله. الدليل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذا شيء مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ أنا أريد أن أطمئن المؤمنين، لا تقلقوا، إنه دين الله. لما جاء أبرهة لهدم الكعبة التقى بأبي طالب، صعق أبرهة حينما سأل أبو طالب أبرهة المئتي ناقة التي احتجزها، قال له: جئت لأهدم كعبتكم، إنها دينكم، إنها مقدساتكم، وتسألني عن 200 ناقة لك؟ كنت كبيراً في عيني. قال له: إن للبيت رباً يحميه، وأنا رب هذه الإبل، أعطني إبلي. يعني أنا أقدم لكم نموذج من الثقة بالله عز وجل. هذا الدين دين الله، لا تقلقوا عليه. والله لو اجتمع أهل الأرض كلما زادوا هجومهم ازداد الدين قوة، وكلما زادوا عدوانهم ازداد الدين متانة. والدين وضعه عجيب: الذي يكافح الدين كمن يطفئ النار بالزيت يزداد لهيبها. يعني هل علم الدنماركيون أن هذه الرسوم أججت 1.5 مليار، وأن محبة النبي مغلغلة في أعماقهم، وأنهم وضعوا تحت أقدامهم المليارات من الأرباح، لأن الذين صنعوا هذه البضاعة شوهوا صورة النبي؟ وصدقوا أيها الإخوة، إن أمد الله في أعمارنا جميعاً سوف ترون أن هذه الهجمة الشرسة سوف تزيد الإسلام قوة، وتزيد المؤمنين إيماناً. إذاً هذا الذي فكرت في خلقه يقول لك: وهو الذي أنشأ جنات. يعني أنشأ يعني صنع على غير مثال سابق. الإنسان يصنع العجلة وقد رأى شجرة تتدحرج، الإنسان يصنع غواصة وقد رأى السمكة، يصنع طائرة وقد رأى الطائر. ما من شيء اخترعه الإنسان إلا على مثل سابق، والإنسان صنع شيئاً من كل شيء، لكن الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، صنع كل شيء من لا شيء، وعلى غير مثال سابق. هؤلاء الذين يصممون أشكال السيارات، يأتي عام خطوط منحنية، بعد حين زوايا قائمة، بعد حين النوافذ صغيرة كالقديم جداً، بعد حين كبيرة جداً. الإبداع محدود، وأكثر الصناعات يصنعون شكلاً جديداً وبعدها يعودون لشكل قديم، لأن الإنسان طاقته في الإبداع محدود. لذلك وهو الذي أنشأ، يعني لم يكن هناك شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. من صمم أن الإنسان يأكل، وأن الطعام نبات، والنبات له بذر، والنبات يحتاج إلى ماء، والماء يحتاج إلى مطر، والمطر يحتاج إلى بحر، والبحر يحتاج إلى شمس؟ من صمم؟

صمم هذه القوانين؟ مليار قانون، من صمم قانون أن الماء يدفع الأشياء نحو الأعلى؟ لولا هذا القانون ما كان في ملاحة بالأرض، كان البحر حواجز بين القارات. من صمم أن الإنسان يتنفس؟ من صمم أن الإنسان ينطق، ينام، يتزوج، ينجب؟ كل شيء ترونه من إبداع الله عز وجل على غير مثال سابق. لو إنسان ما يأكل لا ترى على وجه الأرض شيئاً، ما في داعي. تضع طاولة في بيتك سنوات وسنوات وسنوات، لا تجوع ولا تعطش ولا ترغب أن تتزوج. جماد، الإنسان أودع فيه الشهوات. إذاً تجد المزارع والأبنية والمعامل، الإنسان لأنه يأكل يحتاج إلى أن يعمل، ومن أجل أن يأكل يحتاج إلى أن يعمل. بمعنى أن الله عز وجل حينما وصف الأنبياء بأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، إذن هذا معنى قوله تعالى: وهو الذي أنشأ، أنشأ جنات. يعني كان من الممكن أن تكون الأرض كلها صحارى، الله على كل شيء قدير، لكن أوصاف الجنة كيف تعرفها؟ لا بد من أمثلة تقرب لك معاني الجنة. تدخل إلى بستان في أيام الربيع، الطقس لطيف، والأرض خضراء، والأشجار بيضاء، والأزاهير والعصافير، تشعر بطاقة جمال كبيرة جداً. فإذا قال الله لك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كلمة الجنة تحتاج إلى مرتكز. يعني أنت لو ذكر لك اسم معين ولا تراه إطلاقا لا يمكن أن تفهمه. لو إنسان فرضا ما رأى البحر ولا رأى صورته ولا سمع عن أخباره شيئاً، وقيل له بحر، كلام ما له معنى. كلمة بحر مقطع صوتي ما له معنى. أما إذا ركب البحر وهاج البحر وماج وكاد أن يغرق، ونظر إلى الأفق الممتد بالماء، وقرأ كلمة بحر، تقفز إلى ذهنه تلك الصور. كنت أضرب مثل يعني طريف، إنه إنسان يحمل شهادة عليا من دولة كبيرة جداً، وجامعات راقية، ودكتوراه دولة، وعين في الجامعة أستاذ بلا كرسي، هذا منصب بالجامعة، هو بيعطوه كرسي يقعد عليه، مو موضوع. بس في كلمة أستاذ كرسي، يعني مثلاً الكيمياء العضوية لها كرسي، الفيزياء النووية لها كرسي، كل مادة لها أستاذ رئيس ومعه معاونين، فالمعاون أستاذ بلا كرسي، أما رئيس هذه المادة أستاذ بكرسي. فإذا إنسان أستاذ بلا كرسي ويحمل شهادة عالية جداً أعلى من الذي يملك كرسي، وسمع كلمة كرسي بالطريق، تأتيه خواطر لساعتين أو ثلاثة، هو أولى بهذا المنصب. شهادته من بلد غربي، جامعة محترمة جداً، معه دكتوراه دولة، هذا الذي على كرسي يحتل منصب أستاذ ذو كرسي لا يحمل هذه الشهادة. كل هذه المعاني والخواطر والآلام والشعور بالظلم سببتها كلمة كرسي. يكون ماشي حلاق بيسمع كلمة كرسي، عنده كرسيين وفي عليه طلب، لازم كرسي ثالث، والمالية بتغير الضريبة، بعدين بده موظف يشتري كرسي ثالث يتم على اثنين، بفكر ساعة ساعتين ثلاثة بموضوع الكرسي الثالث، بيسمع كلمة كرسي واحد تعبان، آخ على كرسي ارتاح لي عليه شوي، دار بالسوق كثير.

بيسمع كلمة كرسي واحد كلفته زوجته يجيب كرسي حمام، يقول يا ترى أخذوا بلاستيك أخذوا خشب، كل واحد فهم كرسي على مشاكله. الآن لو ما في بالأرض جمال، الجنة ماذا معنى أطلاقاً؟ شو معنى جنات؟ أنت شايف بستان بالربيع عصافير وأزاهير وأرض خضراء ونباتات رائعة وجدول رقراق وأصوات العصافير، هذا الجمال في الدنيا يمكن أن تفهم من خلاله ما في الجنة من جمال. لذلك قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات. البستان في أشجار، أشجار مرتفعة لها جذع، وأحياناً في نباتات ليس لها جذع لكن قد تجعل مرتفعة كالعنب كالكروم، في عنب سطحي وفي عنب يرتفع بمساعدة صاحب البستان. قال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، يعني المشمش يحمله شجر مرتفع، أما البطيخ تراه على الأرض. لو عكسنا الآية: شجرة حمل بطيخة 18 كيلو وعد فوق واحد بتموته، بطيخ على الأرض، المشمش البطيخ ينقل من مكان إلى مكان، هو ماء مجمد، 97% من البطيخ ماء، واثنين ونصف كل ما في البطيخ من طعم يحتاج إلى قشر سميك بحمله 5 طن بالسيارة كله فوق بعضه، والشكل البيضوي هو أقسى غلاف يتحمل الضغط، في تصميم. يعني مثلاً موسم الفواكه بالصيف متدرج، لو بيوم واحد كل أنواع الفواكه نضجت شيء لا يحتمل بيوم واحد، أما نبدأ ببعض الفواكه الخضراء ثم الكرز ثم الإجاص ثم التفاح ثم هي بالتسلسل. الآن الفاكهة الواحدة يمتد جنيها أشهراً. حدثني أخ قال لي: والله ضمنت حق البطيخ، قال لي خلال 90 يوم حمل كل يوم شاحنة، مع أن البطيخ ينضج خلال 90 يوم، هذا لا يخزن بالصوامع البطيخ، هذا يؤكل كفواكه. في تصميم، في عقل أول، في حكمة مطلقة. إذاً وهو الذي أنشأ جنات معروشات، يعني أشجار باسقة وتحمل ثمار رائعة وغير معروشات، نباتات سطحية، الباذنجان، الكوسة، الخضروات، بعض المنتجات الأخرى كلها ليست معروشة، ليست متسلقة. والنخل، النخل يا أخوان أطول الأشجار عمراً، النخل بيعمر فوق 6000 عام، نخل المدينة الذي أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه أهل المدينة الآن، النخل نفسها. يعني التمرة فيها 76 مادة غذائية، فيها معادن، فيها أشبه معادن، فيها فيتامينات، فيها سكريات، فيها مواد هاضمة، مواد مهدئة، مواد مسكنة، مواد قابضة للأوعية، سبحان الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. في بالتمر مادة لمن كانت على وشك الولادة، فيها مادة قابضة للأوعية لئلا يقع النزيف، وفيها مادة ملينة كي يكون ما في الأمعاء سهلاً كي يتسع المكان لنزول الولد، وفيها مادة مهدئة مسكنة، وفيها 76 مادة غذائية، والإنسان إذا أكل 100 تمرة يأخذ نصف حاجته من كل المعادن، والتمر لا يتلوث إطلاقاً لأن

تركيز السكر في التمر يمتص ماء أي جرثوم يقف عليه، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. والنخل عالية بقطع أوراقها تصبح أرومات الأوراق سلماً، سيحتاج إلى حبلة يربط نفسه بها ويصعد إلى أعلى النخلة. ما هذا التصميم؟ وفي بعض الآثار أن النخلة أشبه شيء بالإنسان، إذا قطع رأسها ماتت. والنخلة معمرة، والنخلة والزرع، الزرع في باذنجان، في كوسة، في بصل، في أنواع منوعة من الخضروات. الشيء الدقيق، الشتاء في خضروات، بالصيف في خضروات. الآن لما استطاعوا أن يستخدموا الزراعة المحمية صار في خضروات على مدى العام. الآن في بحوث علمية رصينة عميقة تبين أن الأولى أن يتبع الإنسان تخطيط الله عز وجل. يعني هو الله عز وجل جعل لكل منتج من الخضروات موسم، نحن بالزراعة المحمية جعلناه على مدى العام. من زاوية هذه المادة متوافرة على مدى العام، لكن من زاوية ثانية بدأت تظهر إصابات لم تكن من قبل. ولما صنعوا بذر هجين ولكي يربحوا أرباحاً طائلة، جعلوا بذر هذا البذر، ثمرة هذا البذر تعود إلى أصل سيء كي يبيعوا الناس كل عام. صار في بحوث الآن حول أضرار البذور المعدلة وراثياً. وقد قال الله عز وجل يغيرون خلق الله عز وجل. ارتفاع نسب الأمراض في خطأ بحياتنا. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفاً أكله. مين بيقدر يوصف لي طعم التفاح دون أن يقول تفاح؟ وفرق التفاح عن الإجاص، والإجاص عن السفرجل، والسفرجل عن المشمش، كله حلو. كل هذه الفواكه ذات طعم حلوين. هل عندك إمكان باللغة أن تصف لي طعم المشمش دون أن تقول مشمش؟ مختلفاً أكله. النوع الواحد، العنب 300 نوع، 300. أحد أخواننا الكرام أخبرني القمح 45,000 نوع. كل أنواع الفواكه بالمئات الأنواع. نوع حامض، نوع حلو، نوع كبير، نوع صغير، نوع له صفة صناعية، نوع استهلاكية. هذا كله من تصميم الله عز وجل. مختلفاً أكله. والزيتون، حدثني طبيب أن الإنسان لو لم يمت بجلطة ولا بسكتة قلبية ولا بسكتة دماغية ولا بتجمع كبد ولا بفشل كلوي ولا بورم خبيث نجا من كل الأمراض، كيف يموت؟ لو أن إنساناً نجا من كل الأمراض كيف يموت؟ قال يموت بتصلب الشرايين، لأن القلب حينما ينبض الشريان مرن يتجاوب مع هذا النبض فيتوسع، ولأنه مرن يعود إلى ما كان عليه، صار الشريان قلب ثاني. ضع يدك على جبينك تحس بالنبض، ضع يدك على يد أخرى تحس بالنبض، ضع يدك في مكان في الرجل تحس بالنبض. الشرايين قلوب، في قلب مركزي هو القلب، وكل قطعة من الشريان قلب بأنها مرينة. مع تقدم السن الشريان يتصلب فيتعب القلب. هذا آخر مرض يموت فيه الإنسان.

بالمناسبة زيت الزيتون هو الغذاء الوحيد الذي يطيل أمد مرونة الأوعية الدموية. والله لو تعلمون أيها الإخوة ما في زيت الزيتون، يعني الصفات التي مرت معنا والتي قال عنها العلماء تفوق حد الخيال، تخفض الضغط، ترفع نسب الكوليسترول الحميد، وتقلل نسب الكوليسترول الضار، تعين

دهن يعني أسمن مادة دهنية على الإطلاق زيت الزيتون. لذلك والزيتون والرمان، الرمان يعني الآن في أبحاث أن الرمان مادة مذيبة للترسبات التي تكون على أوعية القلب. يعني أنا أقول لكم كلمة، كلوا كل شيء، لأن في كل شيء مادة وقائية أو علاجية للجسم. هناك طبيب يقول كل كل شيء. بعض أنواع الخضار الملوخية مثلاً ترمم الغشاء المخاطي لجهاز الهضم، زيت الزيتون يمد أمد مرونة الشرايين، بعض الأغذية تقوي الخلايا الفسفورية، القمح ماذا نفعل نحن بالقمح؟ نأخذ لبه نشاء صرف وندع للدواب قشرة القمح النخالة، بالنخالة فيها ست معادن وسبع فيتامينات، وكل حاجة الإنسان متوافرة في النخالة، والنخالة لا تسبب الإمساك، وهناك خمسون مرض يأتي من الإمساك. وأول بدعة ابتدعها الصحابة بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق. شوفي بالقشرة، عالم قائم بذاته، 14% من وزن القمح قشر، في الرشين وفي غلالة داخلية وفي قشرة خارجية، الفيتامينات البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم كلها معادن أساسية جداً. وقلما يصاب إنسان يأكل الخبز بقشره بالإمساك. لذلك والنخلة والزرع مختلفاً أكله، والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه، في رمان حامض، في رمان حلو، في رمان وسط بينهما، كل من ثمره. التوجيه الإلهي إذا أثمر، يعني هناك خطأ أن تأكل الفاكهة الفجة، كل من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، يوم تقطف الثمار وتحصد المحاصيل ادفعوا زكاة هذه المحاصيل، وهي في الأراضي المروية الزكاة عشر، وفي الأراضي البعل خمس. والمذهب الحنفي يرجح أن الزكاة تجب على كل ما أنتجته الأرض، حتى النحل. مرة سألني أخ قال لي في عن النحل زكاة؟ قلت له نعم. قال لي فإذا لم يدفع المسلم زكاة النحل العسل؟ قلت له قراد النحل جاهز. القراد حشرة تأكل الخلايا، تدفع كان بها، لا تدفع آلاف الأمراض وآلاف الآفات الزراعية تذهب بالمحصول. محصول التفاح مثلاً بمنطقة اشتهرت بالتفاح ممكن أن يزول كلياً بست ثواني بدرجة حرارة ستة تحت الصفر، ينتهي المحصول. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. نحن في قبضة الله، يكون محصول ثمنه مليارات ينتهي ويتلاشى بست ثواني بدرجة ست درجات تحت الصفر، بست ثواني البرعم بيموت. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. مر على بلاد الشام جائحة جراد قديماً جداً، الجراد أكل لحاء الشجر لم يبقي ولم يزر، فأثناء جمع الجراد من البساتين وجدوا بستان كأنه جنة غناء ما فيه ولا جرادة، شيء لا يصدق. فجاءوا بكيس من الجراد

0: الجراد وألقوه في البستان تطاير وخرج بعيداً عنه. فلما سئل صاحب هذا البستان قال أنا أزكي عن مالي. الوقت لا يتسع لقصص لا تعد ولا تحصى عن كل فلاح أكرمه الله بدفع زكاة محاصيله بالتمام والكمال. الله عز وجل يضاعف المحاصيل ويحفظ له الزرع من كل آفة ومن كل بلاء. الملمح الذي يفهم من هذه الآية كلوا من ثمره إذا أثمر، يبدو أن الفواكه الناضجة أفضل للإنسان من الفواكه الفجة. كلوا من ثمره إذا أثمر، أما الحصاد هو القطع. عند أبي حنيفة كما قلت لكم قطع سنابل القمح حصاد والشعير وما إلى ذلك، وقطف الثمار حصاد. بالمعنى اللغوي الحصاد هو القطع، فقطعنا الثمار أو حصدنا الغلال سيان. لكن رحمة الله عندك بستان في أنواع من الفواكه، لك أن تأكل قبل أن يبدأ الحساب. يوم تقطف هذه الفواكه جميعا وتنزلها إلى السوق، هنا يوم وقت الحساب الدقيق للزكاة. يعني في تسامح، ما تأكله أنت وأهلك وضيوفك من هذا البستان قبل الجني الكامل للبستان هذا لا يدخل في حساب الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده. قال ولا تسرفوا. ومن أدق ما تعنيه كلمة ولا تسرفوا أن الإسراف نوعان، إسراف زيادة وإسراف نقص. الإسراف مجاوزة الحد زيادة أو نقصانا، يعني إذا أعطيت الفقير أقل مما يستحق فأنت مسرف على نفسك، إن أعطيته أكثر مما ينبغي وأبقيت أهلك بلا طعام ولا شراب أنت مسرف. فولا تسرفوا، لا في الزيادة ولا في النقصان، لا في مجاوزة الحد ولا في الإنفاق دون الحد. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في كل شيء. لا تسرفوا هنا في دفع زكاة هذه المحاصيل وتلك الثمار زيادة أو نقصانا، كما أنه لا يحب المسرف في كل شيء حتى في المباحات. وكل شيء مع الإسراف ينقلب إلى ضرر. نحن علاقتنا مع الإسراف كالملح في الطعام، إن زاد عن حده انقلب إلى ضده، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي طريق

0: أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06 43

0: خمس ثمانيات مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع. الحصاد الحصاد
1: الحصاد. أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك، 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: إذاعة القرآن.

0: القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: هذا شيخ الكاميرات هوائي هوائي لا الكاميرات كيف وصل الكاميرا دخل على الصوت مشروع ان شاء الله بنتهي 2030.

الله أكبر الله أكبر.

التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد،

0: يوه، ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
1: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46

0: حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: لحظة،
2: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
1: ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: كيف بيتي بده يكون أحلى، يجمعني بالناس الأغلى.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى، وطبعا مع إطلالة هذا العام الهجري الجديد نقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه السنة سنة خير وبركة عليكم بمشيئة الله تعالى. واسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بسماحة مفتي عام المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم يا سيدي.
1: حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم ولجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في هذا العام، وأن يجعله عام خير وبركة علينا وعلى أمتينا
0: اللهم
1: العربية والإسلامية وعلى قيادتنا الهاشمية المباركة، وأن يجعله عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين. نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم مستمعينا الكرام على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. نأخذ أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أول شيء بنحب نذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: غلبك دكتور، عندي ثلاث سؤالات.
0: نعم، ثلاثة أسئلة، تفضلي.
2: دكتور، هلأ في شخص مبتلى والناس بيحكوا عنه أنه هذا الشخص لو كان شخص منيح ما ابتلى الله. هل بيجوز أنه نحكي عن شخص مبتلى بهي الطريقة؟
0: طيب، السؤال الثاني.
2: هل التذكير يعني بذكر الله، يعني هل شخص بيذكر بذكر الله عز وجل، هل هو يؤجر على هذا الإشي؟
0: نعم.
2: طيب، والسؤال الثالث، اللهم صل على سيدنا محمد، هل التشهد الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله؟ جزاكم الله كل خير
0: وإياكم إن شاء الله تستمع إلى الإجابة. شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. ألو ألو ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
3: يعطيك العافية فضيلة.
0: الله يعافيك ويبارك فيك.
3: الله يسلمك. نذكر بالصلاة على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. فضيلتك عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت. السؤال الأول،
0: ما شاء الله الأسئلة اليوم بالجملة، تفضل. تفضل تفضل.
3: احنا شركة ريادية.
0: نعم.
3: فاحنا الأفكار الريادية هاي بيقتنصوها بعض منصات تسريع الأعمال وشركات تسريع الأعمال. فاحنا اجانا منحة من او اجانا تمويل عفوا من احد منصات تسريع الأعمال بنسبة 20,000، بنسبة 60% قرض و 40% بتكون، عفوا 40% بتكون منحة. فبدي استفسر هسه، القرض هو جزء، هو ثابت 6% سداد مبكر او مش مبكر؟ هم وجهة نظرهم بالعقد الاسلامي انه بس فقط على من ناحيه السداد المبكر.
0: ايش المعلومه 60%؟ هم راح يعطوكم فلوس، يعني هو كل المبلغ مصاري،
3: كل المبلغ مصاري 20,000، 60% منهم راح يرجعوا قرض بنسبة
0: بتسدوا انتوا مثلا 60% من هذا المبلغ، وباخذوا عليه ربح اللي هو
3: 6%. وال40 المتبقية بالمية من المنحة بتكون منحة، هاي لا ترد. فهل هذا حرام او لا؟ السؤال الثاني.
0: طيب، بس هو استفسار، هو بس للتاكيد، هو بدهم يعطوكم مصاري، ما راح يشتروا لكم مثلا
3: لا
0: سلع معينه او كذا؟
3: 100% مصاري
0: فلوس.
3: هم بدعموا مصاري.
0: طيب،
3: السؤال الثاني، في حال كان حرام، هل

0: لو مثلا خليت الشيك يطلع باسم الشركه انا صاحب المشروع او باسم اي حد ثاني وخليته هو، لان انا فعليا بدي اشتري فيهم البضاعه، فخليته يشتري هو فيهم البضاعه وانا صرت اسد، يعني انا فعليا استلمت البضاعه بس عن طريق شريكي، بس الشريك مش موظف معهم مثلا. فهل هيك بصير تحايل على الدين ولا هي لا هيك ممكن يصير حلال، او خصوصا انه المشروع كله واقف على هذا التمويل فعليا يعني. السؤال الثالث
1: طيب
0: بعيدا شوي عن هذا المجال، انه بدي اسال عن صيغه الاستغفار اللي الهمها الله عز وجل سيدنا ادم، ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الظالمين. هل هي هذه الصيغه بما ان الله عز وجل هو اللي الهمها لسيدنا ادم، هي حتكون مثلا مفضله عند الله عز وجل او الاكثر يعني الاكثر تقربا من الله عز وجل فيها، ولا هي صيغه عاديه ممكن نستعمل صيغ ثانيه؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك،
0: أشكرك أشكرك.
1: حياكم الله. اتصال آخر. ألو ألو، تفضل أخي الكريم، بنسمعك برنامج فتاوى على الهواء. 0647 47 201 و 0647 47 202 معنا اتصال. ألو. طيب الآن نجيب عن هذه الأسئلة كونها مجموعة أسئلة، وأيضا هناك سؤال ورد يعني إلينا من ممكن نسأل أيضا هذه المجموعة. سماحتك، بالنسبة للسؤال الأخت حول شخص، هناك شخص مبتلى، ابتلاه الله عز وجل، هي قالت مبتلى، لكن هل هو مرض، هل هو يعني معصية، الله أعلم. فقال فيعني تقول بأنه هل نعم السؤال أنه هذا الشخص يعني ابتلاه الله عز وجل لأنه يعني شخص ليس جيدا، شخص عاصي، شخص كذا، هل هذا صحيح؟ يعني نفرق هنا بالابتلاء يعني.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: نعم.
2: الحقيقة الابتلاء نوعان.
1: نعم.
2: هناك ابتلاء بالمعاصي، وهناك ابتلاء بالأمراض، بالفقر، بأي شيء آخر غير ذلك.
1: نعم.
2: النوع الأول، نعم، ابتلاء بالمعاصي هذا علامة من علامات الغضب من الله سبحانه وتعالى، إنه لو كان الله موفقا له لما ابتلاه بالمعاصي. نعم. العلماء بيقولوا أن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة في العبد.
1: نعم.
2: والخذلان وخلق القدرة على المعصية.
1: معصية.
2: وبالتالي الذي يعصي الله تبارك وتعالى هذا مخذول، والذي يطيع الله سبحانه وتعالى هذا موفق. وبالتالي نعم. الخذلان من الابتلاء، الابتلاء بالمعاصي من الخذلان.
1: نعم.
2: أما النوع الثاني من الابتلاء وهو الابتلاء بالأمراض والابتلاء بالفقر والابتلاء بالجوع والابتلاء بالفقد وغير ذلك من الابتلاءات، هذا أبدا ليس علامة على غضب الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون هذا علامة على محبة الله سبحانه وتعالى العبد، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
1: والله عز وجل يقول ولنبلونكم
2: بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يشهد الله تبارك وتعالى لهم بالهداية والتوفيق والفلاح. إذن هذا الابتلاء لا يمكن أن يكون علامة على أنه هذا الشخص سيء، بل قد يكون علامة على محبة الله سبحانه وتعالى. من الذي ابتلي أكثر؟ الأنبياء وأكثر الناس بلاء. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عذب والطهد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء الذين تعرضوا للابتلاء كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتلي في جسده وابتلي في عرضه وابتلي في سمعته وابتلي في مال، يعني حتى كان يمر الشهر والاثنين والثلاثة، ثلاثة أشهر تمر على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار من شدة عدم وجود شيء يطبخ. إذن الابتلاء إذا كان بهذه الأمور فهو ليس علامة على أن هذا الشخص سيء، بل قد يكون العكس دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه كما قال بعض علمائنا الصالحين.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني سماحتك الأخت تقول هل عندما يعني أذكر

0: بذكر الله عز وجل، هل أجر على هذا الأمر؟
1: طبعا بلا شك ولا ريب تؤجر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تذكير الناس بالعبادة، تذكير الناس بذكر الله سبحانه وتعالى، تذكير الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يؤجر من ذكر ويؤجر من ذكر، ويكون لمن ذكرهم مثل أجر من فعل ذلك من غير أن ينقص أجر أولئك شيئا. وهذا أيضا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سن سنة في سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبالتالي الآن لو كنا في مجلس فذكرت الناس بذكر الله سبحانه وتعالى فذكروا الله، يثابون ويثاب من ذكرهم عن كل واحد منهم، فما بالك لو ذكر الآلاف أو ذكر المئات أو ذكر الملايين. قد يكون في خطيب أو على وسيلة من وسائل التواصل فيدعوهم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، فكل من ذكر الله سبحانه وتعالى ستكون أجره في صحيفة من ذكرهم.
0: السؤال الأخت أيضا تسأل، تقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله أم أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بتخفيف النون أم بتجديدها؟
1: نعم، هي حقيقة هي هي هي الأصل أن تدغم اللام في النون.
0: نعم، اللام
1: لأنه هي نون ساكنة خلفها حرف لام، فالصحيح فيها أن تقول أشهد ألا ألا، أن تذكر لاما مشددة، لأن النون إذا أدغمت في اللام تختفي النون، تختفي النون فالصحيح لا أن أن خطأ، طبعا أن خطأ،
0: أن خطأ، نعم.
1: خطأ واضح أن
0: نعم.
1: يقول أشهد أن لا إله، نعم. هذا خطأ واضح يقع فيه كثير من الناس وخاصة العوام. أشهد أن لا، هذا خطأ أقل لأنه خطأ خفي، هذا
0: نعم.
1: خطأ خفي. أما الصواب أن تقول أشهد أن لا إله بإخفاء بإدغام اللام في النون،
0: نعم.
1: أن تدغم اللام في النون فتكون بلام مشددة، أشهد أن لا إله إلا الله. الله،
0: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الأخ في سماحة الدكتور أحمد الحسنات حول، يقول نحن نملك شركة ريادية وحصلنا على تمويل بمبلغ 20,000، 60% من هذا المبلغ 20,000 سنقوم بسداده بفائدة أو بربح، يعني سيأخذون عليه زيادة 6%، و40% هي منحة لن نقوم بسدادها. أنا سألته هم يعني هل سيعطيكم الشركة أو المقرض هل سيعطيكم مبلغ مال؟ قال نعم، فهو مال يعني سيعطوهم 20,000 و يسدونه يعني بناء على ما وضحنا.
1: تمام، احنا اولا سنجيب على هذا السؤال على ظاهره، لكن
0: نعم.
1: ربما يكون هنالك تفاصيل في العقد،
0: نعم.
1: فالافضل ان يزورنا او يبعث لنا تفاصيل الدقيقه، لانه قد تكون في الجزئيات،
0: نعم.
1: ان يكون هنالك جزئيه قد تغير الحكم. لكن اجمالا اذا كان كما قال انه سيدفع جزء من 60% من المبلغ قرض سيتم ردها أو سدادها بزيادة 6%، فهذا قرض ربوي. هذا قرض ربوي بلا شك ولا ريب، بغض النظر عن الـ 40% الثانية منحة ولا غير ذلك ما بهمناش، طالما الآن هنالك قرض ولابد أن يرد هذا القرض بفائدة مقدارها 6%، 6% على المبلغ وربما سنويا أكثر، إذن هذا قرض إيه؟
0: نعم.
1: هذا قرض ربوي بحت.
0: وبقول هو ثابت الفائدة يعني مش تغير هو
1: يعني
0: حتى ولو هي فائدة،
1: حتى ولو مهما كانت طالما كانت بهذه الطريقة فهذا قرض ربوي بحت. إلا إذا كان يعني قد يكون تفصيل أنه أعطى 60% مشاركة أو مضاربة، قال له ضارب لي بها خذوا 20,000، 60% مضاربة و40% تكون مثلا إيه تكون بالمية منحة، وأنتوا بترجعون الستين بالمية مع ربح مثلا 6% من الأرباح. هذا بالتفاصيل، لكن إجمالا هذا المذكور ما سمعناه هذا قرض ربوي بحت لا يجوز الدخول فيه.
0: نعم نعم، ممكن إذا حتى تكون صحيحة أنه مغيروا مثلا العقد أو
1: ممكن
0: حتى
1: يزورونا
0: حتى
1: نعمل لهم حل إذا كان في تفاصيل غير التفاصيل هاي.
0: نعم نعم، بارك الله فيكم. السؤال الأخير، سؤال الأخ أيضا في قول الله عز وجل، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا على لسان آدم وحواء،
1: نعم.
0: فهذا يسأل عن هذا الدعاء،
1: يعني هذا

0: من الاستغفارات الواردة،
1: نعم
0: وينبغي للمسلم لو استعمله المسلم في حياته فعندئذ لا بأس من استعمال هذا الاستغفار. أي
1: نعم
0: صيغة من صيغ الاستغفار
1: استغفر.
0: كلها جائزة،
1: نعم
0: هذا من ضمنها. وقد ثبت بالقرآن الكريم وثبت في الأحاديث النبوية الشريفة أنه يعني أنه من الصيغ المحببة هذا، إضافة إلى صيغ، بالتالي لو استخدم هذه الصيغة أو استخدم صيغة سيد الاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك التي أنعمت علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أنه هذا هو سيد الاستغفار. إذن هذا هو أولى، ويجوز أن يستغفر بالصيغة التي استغفر بها سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، أو الصيغة التي استغفر بها سيدنا يونس عليه السلام وهو كان في الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل نوع من أنواع الاستغفارات الواردة في القرآن أو الواردة في السنة لها فضل ولها أثر خاص على نفس الإنسان وروحه.
1: نعم. ربما أيضا حال، يعني
0: نعم لكل حالة قد
1: لكل
0: تكون
1: حالة.
0: لها
1: نعم.
0: إيش لها نوع معين من الاستغفارات.
1: نعم بارك الله فيكم من سماحتك على هذا التوضيح. نأخذ اتصال 06-47-47-201 و06-47-47-202 برنامج فتاوى على الهواء. تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: يعطيكم العافية من شيخنا.
1: الله يعافيك، حياك الله أخي محمد.
2: الله يعطيك العافية. بس سؤالي لفضيلة الشيخ، أنا بدي أخذ قرض من الإقراض الزراعي بالمرابحة الإسلامية. اللي هي حيثيات القرض، القرض ما يقارب 150,000 دينار.
1: نعم.
2: راح يطلع باسم شخص مثل ما تحكي طرف ثالث موثوق لإلي. هي أنا بدي أشتري من شركة بس الشركة خارج البلاد. فسألني يعني المهندس المسؤول عن الأقراض، بيسألني بيقول لي بدك أنت بس رشح لنا اللي هو الشخص الثالث اللي بده ينزل باسمه الشك، وبعديها هو بيتصرف بالشك وبيود وبيبعث الشك للشركة اللي أنت بدك إياها. فبدي أشوف في ملابسات في حرمة بالموضوع، لأنه أنا بدهم يشتروا لي معدات والمعدات مش موجودة عندهم.
1: مش موجودة عند مؤسسة الأقراض الزراعي ولا عند الشركة؟
2: لا مش موجودة عند الأقراض الزراعي ولا موجودة عند الشخص الثالث اللي بده يكون طرف بالوسط، بس طرف مثل ما قلت ثقة لي انه فعلا هو يصرف المبلغ.
0: يعني بده يكون وكيل عنك ولا عنهم؟
2: وكيل عني.
0: وعنهم وعنهم ولا عنك لحالك؟
2: لا هو بس وكيل عني، الطرف الثالث اللي الشريك الشك ينزل باسمه.
0: يعني انا بفضل مثل هاي المسألة لو تمر عندنا، احنا ما نعلمه ان الإقراض الزراعي لهم نافذة يتعاملون فيها في المرابحة الإسلامية.
1: نعم.
0: ونافذة أخرى. لكن النافذة الإسلامية يعني يفضل أنك تمر عندنا وتعطينا التفاصيل كاملة متعلقة
1: انت
0: بهذا العقد.
1: نعم. وين ساكن أخي محمد؟
2: أنا بإربد.
1: بإربد. بتروح على مكتب إفتاء إربد. وبتسأل وبعطوك الفتوى إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: خلاص على بركة الله. شكرا.
1: ماشي. حياكم الله. حياكم الله. طبعا للتذكير للإخوة المستمعين أن يعني مكاتب الإفتاء منتشرة في يعني المملكة، ومثل هذه الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح وربما من الأفضل أن يذهب إلى مكاتب الإفتاء حتى تتم الإجابة. حتى سؤال الأخ قبل قليل هو موضوع الشركة، ويجب أن يأخذ العقد ويذهب ويعني
0: هذا أفضل
1: يقرأه المفتي ويطلع عليه ويجيبه حسب يعني ما هو بين يديه. شكرا لك أخي الكريم. ونأخذ اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
3: دكتور أحمد الحسنات، الله يعطيك ألف عافية، من إبداع إلى إبداع، بارك الله لك وعليك فيما تقدم لله ومن أجل الله.
0: بارك الله فيك.
3: الله يكرم. فأقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما تكلمنا به دكتورنا الفاضل، الصبر إن كان بلاء أو غضب من عند رب السماء. نتكلم الآن على الصبر على طاعة الله عز وجل، وفي ذلك بر الوالدين.
1: نعم.
3: وفي ذلك الأمر بالمعروف، وفي ذلك النهي عن المنكر. الطاعة وجب على المطيع أن يصبر لله رب العالمين.
1: نعم.
3: فنسأل الله أن نصبر. هذا
1: طيب
3: أمر الأول.
1: سؤالك أخي الكريم، الله يكرمك حتى يعني نحافظ على وقتك ووقت.
3: نعم.
1: المستمعين تفضل.
3: السؤال الآن، أنا ببر والدي أو والدتي وهي في وعكة صحية لا يعلم بها إلا الله، إدخالها على بيت الخلاء واستحمامها وتنظيفها في أمر لربما يعجز عنه النفس، ولكن هذا الصبر له الأجر الكبير من عند رب العالمين. فبتوضيح من دكتورنا الفاضل بالأمر ذلك. والأمر الآخر الآن، القبر ما قال عليه الصلاة والسلام إن القبر له ضمة لو نجا منها

0: هذا الصبي الذي نظر إليه المصطفى قال لنجا منها هذا الصبي لو نجا منها أحد. فبدنا نوضح أن ضمة القبر هي للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي. توضيح من دكتور الفاضل، لأن أناس يقولون أن المؤمن لا يضم، لا يضم. وتوضيح من دكتور
1: طيب
0: الفاضل.
1: ماشي ماشي أخي الكريم، يعني مثل هذه المسائل عذاب القبر وضمة القبر من ربما من الأمور يعني الغيبية، لكن سنجيب إن شاء الله سمحت وسيجيب عن هذه الأسئلة. شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير يا رب.
2: الله يجعل العام غيث يغاث فيه الناس ويعصر يا رب العالمين.
1: اللهم آمين اللهم آمين.
2: يا بني بدي أسأل سؤال.
1: تفضل يا
2: أمي. بالنسبة لتفسير الآية.
1: نعم.
2: لما الله سبحانه وتعالى يبشرنا وبشركم بالخير والجنة.
1: اللهم آمين.
2: لما بقول الله يبشر المؤمنين، لكن في آيات تانية وبشر المنافقين وبشر الكافرين. ليش تبشير هذول لهم؟
1: نعم نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يرضى عليك.
1: الله يسلمك. شكرا لاتصالك. مع الاتصال. ألو ألو. طيب في اتصال آخر. طيب سمحتك نجيب عن هذه الأسئلة، وأيضا عندي سؤال ورد إلي امبارح. طيب سؤال عن ضمة القبر، الأخ الذي سأل. تفضل يا سيدي.
3: يعني ضمة القبر هي ثابتة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث
1: نعم.
3: الصحيحة
1: نعم.
3: ونحن نؤمن بها ونكل تفاصيلها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها من أمور الغيب. لكن اللي بدنا نقوله أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا من أحد نجا سعد، لما سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما توفي بعد غزوة بني قريضة قال لو نجا منها أحد نجا سعد. لكن أنا بدي أقول كالتالي، وهذا ذكر العلماء، أنه الضمة الآن الأم لما تضم ولدها وهو جاي من السفر كيف بتضمه؟
1: نعم،
3: هذه ضمة.
1: هالضمة نعم، حتى لو بقوة
3: وفيها
1: كانت
3: حنان.
1: لكن فيها حنان.
3: لاحظ قوة فيها حنان. لكن لو ضمه واحد كانوا بهوشة أو
1: نعم.
3: مصارعة ضمه بيكسر له ضلعه.
1: صحيح.
3: إذن هي ضمة، هذه ضمة وهذه ضمة. لكن في ضمة تكون بحنان، وبالتالي الضمة للمؤمن ستكون فيها حنان.
1: نعم.
3: وفيها أريحية بحيث يشعر المؤمن بالحنان فيها في هذه الضمة. وهنالك ضمة سيكون فيها تكسير عظام وسيكون فيها إيذاء وأذى، ستكون هذه ضمة العاصي أو المنافق أو الكافر والعياذ بالله تعالى.
1: نعم. الأخت الكريمة تسأل سماحتك عن هناك بعض الآيات في القرآن الكريم، مثلا وبشر الصابرين أو وبشر المؤمنين إلى آخره، ولكن بعضها تكون البشرة لغير المؤمن، وبشر المنافقين
3: نعم.
1: مثلا بأن لهم كذا، هنا استخدام لفظ وبشر يعني يكون لشيء
3: نعم. أحيانا يستخدم القرآن الكريم بعض العبارات من باب التهكم والاستهزاء والسخرية بالآخرين
1: نعم.
3: فهنا لما قال بشر المنافقين ونفسه قال بشر القاتل بالقتل وبشر الزاني بالفقر
1: نعم.
3: هذا عبارة عن إيش؟ عن باب التهكم، مثل ما قال الله تبارك وتعالى عن الكافر ذق إنك أنت العزيز الكريم، ولا عزيز ولا كريم،
1: ولا كريم،
3: ولكن من باب التهكم والسخرية والاستهزاء بهذا. وبالتالي هنا جاءت كلمة بشر ليست بمعنى البشارة التي فيها الفرح، وإنما جاءت بمعنى السخرية والتهكم والاستهزاء بهؤلاء الذين لا يستحقون الرحمة ولا يستحقون البشارة من الله سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب مستخدم، أسلوب مستخدم في كثير، حتى العرب يستخدموه. ولك والله المدح في مقام الذم ذم، يعني احنا قاعدين نحكي بمشكله في بيني وبين سين خلاف
1: لا.
3: فانا مدحته امام الناس ويعلمون الناس اني انا وياه على خلاف، ماذا سيكون مدحي له؟
1: ذم.
3: فالمدح في مقام المدح في مقام الذم سيكون ذم. وهنا التبشير لما قال الله وبشر المنافقين وبشر القاتل بشر الزاني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، هذا هو صيغة دم. مدح
1: لكن
3: ولكنها في مقام الذم، فالمراد بها الذم
1: نعم.
3: والسخرية والاستهزاء والتهكم
1: نعم.
3: وليس معناها البشارة الحقيقية
1: نعم. وهذا من بلاغة القرآن
3: نعم.
1: الكريم نعم. سؤال سماحتك، أخ لديه عطل في ساعة المياه ولا يعلم عن ذلك، وكانت تجي كل شهر مقطوعية يعني اللي هي ف يعني شك بالأمر بعد حوالي 4-5 شهور، فذهب وأبلغ شركة المياه، ثم يعني جاءوا وربما تأخروا مثلا حتى جاءوا بعد أسبوع أسبوعين ثلاث مثلا، وتبين أن هناك عطل، أصلحوا هذا العطل ورجعت الفاتورة تيجي يعني تعد بشكل طبيعي. الآن

0: الفترة السابقة هو لم يكن يعلم أنه كان يعني في خلل. كيف يبرئ ذمته إن كان في ذمته شيء؟ هل في ذمته شيء؟ وكيف يبرئها إن كان يعني
1: نعم،
0: هذا الأمر؟
1: أما في ذمته نعم في ذمته شيء، وهذه حقوق عباد،
0: نعم
1: وهذا الآن المياه عبارة عن شركات خاصة هي التي تقوم بتوصيل المياه،
0: نعم
1: وإذا حتى لو كانت شركات عامة فهي لابد أن يدفع ثمنها، وبالتالي هو الآن في ذمته الفرق ما بين ما كان يأتيه من مقطوعية والتقدير بالفاتورة الجديدة، لأن مجد الفاتورة يعرف قديش استهلاكه المياه، إذا بده يقدر ال3 شهور ال4 شهور الماضية ويقول والله أنا كانت تجيني مقطوعية 5 دولارات، الفاتورة جتني 10، إذا في 5 فرقية، 5 ب 24 دينار بده يطلعهم. الآن إما أن يعيدهم إلى شركة المياه وهو الأولى لأنه هم أصحاب الحق،
0: أصحاب الحق.
1: فإذا كانت
0: أتوقع بتكون أمور صعبة
1: إذا
0: تكون.
1: كانت شركة المياه عندها صعب أو لا تسمح بهذا الأمر، فعندئذ يتبرع فيهم لأي جهة خيرية، لمسجد، لفقير، لمسكين، يتبرع بالفرقية بينهم،
0: نعم
1: وليس عليه إثم لأنه لم يكن يعلم،
0: لم يكن
1: يعني
0: يعلم.
1: ما عليه إثم شرعا لكنه عليه الظمأ، هذا لا يأثم لأنه لم يكن متعمدا أو مقصرا في أخذ المياه بغير ثمن، ولكنه يضمن حتى وإن كان غير لا يعلم، يضمن لأنه هذه حقوق مالية، والحقوق المالية تضمن ولو كان جاهلا بها.
0: بده يقدرها تقدير على أي
1: بده
0: حال.
1: يقدرها، ما اجدر الفاتورة الآن، اجدر الفاتورة وصار يعرف مقدار إيش
0: الفرق،
1: مقدار الفرقية، فبيدفع الفرقية إن شاء الله.
0: نعم. إذا علم أنه في عطل وغرش، يعني خلينا
1: هون
0: نحكي
1: صار آثم،
0: صار آثم،
1: هون لاحظ احنا لم يكن يعلم لا يأثم
0: ما عليه
1: وعليه
0: إثم.
1: الضمان،
0: نعم
1: لا يأثم وعليه أن يضمن، إن كان يعلم هو آثم وعليه الضمان، فعليه أن يتوب ويستغفر ويندم، وعليه أن يعيش كذلك، في
0: يرد
1: الحالتين لا بد من إخراج
0: ترجع.
1: الفرقية
0: نعم
1: في الحالتين، لكن في حالة معها إثم عليه إثم عند الله، وفي
0: نعم
1: حالة من غير إثم.
0: نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخنا أنا سألت سؤال قبلها مرة وما أخذت إجابة، ورحت الإفتاء برضه ما أخذت إجابة.
0: أها، وين رحت على الإفتاء؟ على أي مكتب في دوائر الإفتاء؟
2: على مكتبنا في مدينة الزرقاء.
0: نعم.
2: هذا الموضوع موضوع شراء البنك الإسلامي، شراء قرض من البنك الإسلامي، يشتري القرض الربوي.
0: انت ماخذ يعني من قرض ربوي، من بنك
2: نعم
0: ربوي يتعامل بالربا، وبدك رحت على البنك الاسلامي حتى يشتري هذا
2: يشتري،
0: القرض وتسدد التزاماتك بالبنك الربوي، مظبوط؟
2: نعم صحيح، نعم
0: طيب شو
2: صحيح.
0: المشكلة وشو السؤال؟
2: السؤال انه هل جائز هذا الحكي ولا لا، لانه هي عملية تورق بسموها، وبدي اوكل البنك انه يشتري لي الاسهم ويبيعها ويسد البنك الثاني.
1: طيب انت هل يعني انت بتقول السؤال ما اخطي الى جواب، هذا السؤال اجبنا عليه مرات ومرات عبر هذا المنبر، وعندنا فتوى منشوره وموزعه على موقعنا عن التورق المصرفي المنظم، ومفاتينا في كل مكاتب الافتاء يعرفون الفرق بين التورق المنظم والتورق غير المنظم، واحنا بنقول اذا كان البنك هو الذي سيتولى الشراء والبيع معا فهذا لا يجوز. اما اذا كان
0: قصده بيع الشراء الاسهم.
1: نعم
0: نعم
1: الاسهم او اي
0: الاسهم.
1: شيء اخر بغض النظر،
0: هو عن طريق الاسهم ممكن.
1: فاذا البنك هو الذي اشترى وهو الذي باع وهو الذي سد، يعني البنك هو اللي قام بكل العمليات، عند هذا ما بيجوز. اما اذا انت بتشتري اسهم او بضاعه معينه وتمتلكها وتبقى وبتصير في محفظتك وبتصير في ذمتك، وبعدين انت بتروح تبيعها مره ثانيه بتوكيل شركه ثالثه او طرف ثالث، هذا لا ما عندنا مشكله. فاحنا دائما بس دقيقه اسمح لي دقيقه، احنا بنقول هذه فتوانا، والان انتم مع البنوك، البنوك بتقول لك انا لست انا الذي اقوم بالبيع مره اخرى وانما شركه وسيطه، هذا الامر بصير بينك وبين البنك، تاكد انت من انه هذا البنك يقوم بالاجراءات اللي احنا وافقنا عليها، وعندنا فتوى موجوده الان ارجع لها عن الفتوى عن التورق المنظم، اقرا الشروط، اذا كانت الشروط التورق منطبقه مع العمليه اشتري، مش منطبقه ابتعد.
2: هل بالضبط يعني ما بدناش احنا يعني بدي جواب او لا شيخنا،
1: ما بقدر اعطيك او لا لاني انا مش داخل معك بالعمليه، ما بعرف العمليه كيف بتتم.
2: بدي ابلغك اياها العمليه اذا سمحت. هلا الفكره انه انا البنك بدي اوكله على اوراقي واحول له راتبي ويشتري لي الاسهم، وانا اوكله في بيعها،
0: بدي
2: وهو
0: اوكله
2: يروح البنك الربوي يسد القرض.
1: بتوكل هو ولا بتوكل شركة وساطة مالية؟ ما في أشياء، في تفاصيل في العقود بدنا ننتبه لها. إذا

0: كارت
1: فيها
0: البنك
1: البنك.
0: نفسه انا بقول لك من الان حرام.
1: خلاص انت تمام.
0: اما
1: انت
0: اذا كان في شركة اخرى، في وساطة اخرى، بصير كلام ثاني هنا.
1: لا، هو البنك اللي بده يتوكل في الموضوع كله.
0: انت ادرى بالمعاملة كيف بدك تتم انت
1: بدك
0: وياه.
1: تتاكد اخي الكريم من هذا
0: نعم
1: الموضوع، يعني هاي هون الاشكاليه، انه البنك هو ليس يعني اللي بده يبيع لك ويشتري لك، انت بدك، هو بيشتري لك ولكن انت بدك تبيع او بتوكل شخص اخر. شكرا لاتصالك.
0: شكرا شكرا.
1: نعم حياكم الله. معنا اتصال اخر. الو،
2: الو،
1: تفضل.
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام.
2: شيخ، كيف حالك؟
1: الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل.
2: يا شيخ، انا بعرف انه البرنامج برنامج فتاوي، بس انا بدي استفسر بخصوص شغله هيك خاصه فيا انا.
1: تفضل.
2: قبل اسبوع او 10 ايام، وقت اذان الفجر بالضبط، صحيت من النوم اني بقرا قران كشخص صاحي من يجو 5 ساعات وبقرا قران. الايه اللي كنت اردد فيها اللي هي ربي لما انزلت الي من خير فقير، وما زالت هاي من 10 12 يوم على طول النهار برددها.
1: طيب ظلك
2: فبدي
1: رددها، والله خير، هذا
0: ممتاز،
1: خير ممتاز.
0: هنيئا لك.
2: بدي توجيهات من الشيخ، شو يعني انه رؤيه زي هيك؟
1: والله بدك تسأل
0: انت مفسر،
1: مفسرها،
0: يا شيخ
1: مفسر حالها من
0: انا هاي،
1: حالها.
0: شيخي
2: برغم انه هاي الايه ما كنت حافظها نهائيا
0: مفسر
2: يعني
0: حالها،
2: صراحه.
0: مفسر حالها من حالها. هاي الايه من الايات الجميله جدا والتي تعطي معاني، والله الهمك ان تقراها
1: نعم،
0: وانت عم بتكررها كل يوم، ربي اني لما انزلت الي من خير
1: خير
0: فقير.
1: فقير.
0: هذه استمر عليها وشيء جميل ان شاء الله. اما كمعنى دقيق، انا لا اعلم بالاحلام، لا اعلم تفسير الاحلام.
1: بدك تسأل المعبر اخي الكريم، الله
0: نعم،
1: يكرمك، ولكن ظل كررها انت
0: أما
1: يعني.
0: كرر،
1: نعم
0: لأن المعنى الآية لها معنى جميل قطعا.
1: قالها سيدنا
0: وما
1: موسى عليه
0: وفق
1: السلام.
0: وما وفقك الله لقراءتها يوميا إلا لأنه أراد بك خير، فاستمر عليها وهذا يكفيك. أنت بكفيك هذا أنك عرفت أن هذه الآية فيها خير.
2: الله يجزاك
1: حياكم الله
2: خير
1: أخي
2: يا شيخ.
1: الكريم، شكرا لاتصالك. ونأخذ اتصال آخر.
2: السلام
1: ألو،
2: عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافية يا
1: الله
2: شيخ.
1: يعافيك.
2: إذا سمحت عندي سؤال وطلب.
1: تفضل.
2: يزيد فضلك. سؤالي شيخنا عن الحسد، وأنا طبعا مؤمن بهذا الإشي ومش معترض على أي من هذا الحكي، كله قدر الله.
1: نعم.
2: بس أنا سؤالي إنه المحسود، واحد اشترى مثلا سيارة، ثاني يوم انضربت، واحد فتح مصلحة ما مشيت كذا الأمور هاي. سؤالي المحسود هو يعني ما بعترض على قدر الله، ولكن هو شو ذنبه إذا مثلا اشترى سيارة جديدة راحت انضربت ثاني يوم من عين، فتح محل ما مشي، يعني الامور هاي بشكل عام،
1: نعم.
2: المحسود هو شو ذنبه انه يصير فيها، والحاسد انه يعني اموره ماشيه. بدي توضيح بس.
1: وقول والحاسد اموره ماشيه زي تمام كلها زي الله المستعان. طيب
2: الله
1: سيدي
2: يسلمك.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا
2: الطلب
1: لك.
2: لو سمحت يا شيخ،
1: تفضل تفضل.
2: تدعو اذا سمحت تدعو لنا والمستمعين بالزوج الصالح اذا سمحت.
1: اللهم امين، ان شاء الله ربنا يرزقك الزوجه الصالحه والذريه الصالحه يا رب، وهي ان شاء الله يعني دعوه من سماحه المفتي ان شاء الله. شكرا لاتصالك، حياكم الله. اتصال اخر. الو،
2: يعطيك العافية يا شيخ، كيف حالك؟
1: الله يعافيك.
2: الله يبارك فيك. شيخ، أنا معي، أنا سايق على سيارة
1: نعم،
2: قبل يومين ثلاثة دعست بس هيك، بس أنا مش شايفها يعني، سيارة كهرباء ودعستها وماتت، فمش عارف شو التفاصيل، الواحد شو بيساوي في الحالة هاي.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: في سؤال ثاني في
1: تفضل
2: مجال
1: تفضل.
2: يا أخي، هسه بس نفوت على المسجد الصلاة في الركوع، أو لما نقوم من الركوع مثلا نسجد، يا اخي في ناس تكون مجهزه حالها هيك زي اللي زي نظام زي السباق هيك، بكون بده ينزلوا بسرعه، بدنا توجيه منك هيك لهم يعني.
1: انا السؤال شوي والله، بس السؤال مره ثانيه.
2: لما نفوت على الجامع
1: المسجد.
2: نصلي،
1: نعم.
2: نصلي اي صلاه، نقوم من الركوع للسجود، بنوقف سمع الله لمن حمده، بدنا نسجد. فالشيخ بكون الامام واقف، ففي ناس تكون مجهزه حالها هيك مطمله نص تطميل يعني، بدها تنزل. هاي يا اخي
1: يعني
2: بلاحظها كثير في
1: بده يسبق
2: الجوامع.
1: الامام، وكانه بده يسبق الامام.
2: ايوه بلاحظها كثير في الجوامع، هيك توجيه من عندك يعني له.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا
2: الله يبارك
1: لاتصالك،
2: فيك.
1: حياكم الله.
2: هذا حياك.
1: سؤال. الو الو الو. طيب يبدو الاخ مش سامعنا. نجيب عن هذه الاسئله سماحتك، ثم ناخذ مره اخرى. بالنسبه ل الأخ يسأل عن موضوع الحسد والعين، يقول يعني هو يسأل سؤال، يقول ما ذنب المحسود؟

0: أن يصاب ب مثلا، أو ما ذنب المعين أو المعيون أن يصاب ب بالعين؟
1: وأنا بدي أسأله، ما ذنب الفقير أن يكون فقير؟
0: فقير،
1: وما ذنب المريض أنه يمرض؟
0: نعم،
1: وما ذنب، ما في ذنب.
0: يعني
1: يعني هذه سنن كونية لله سبحانه
0: وربما
1: وتعالى.
0: يكون ابتلاء كما تفضلت.
1: أولا
0: نعم
1: ما في ذنب، يعني لا
0: نعم
1: يعني أن المحسود، لا يعني أنه ارتكب ذنبا.
0: ارتكب ذنبا.
1: المحسود لا إثم عليه، وإنما الإثم على الحاسد. المحسود لا إثم عليه وإنما الإثم على الحاسد. المحسود لا ذنب عليه وإنما الذنب على الحاسد. وهذه من سنن الله في الكون. في إنسان فقير وفي إنسان غني، في إنسان محسود وفي إنسان حاسد، في إنسان مريض وفي إنسان سليم. وبالتالي هذه لا يعني أن هناك ذنب أو إثم على من ابتلي بشيء.
0: نعم
1: وهذا ابتلاء، هذا نوع من أنواع الابتلاءات اللي
0: ابتلاء
1: ذكرناه. والابتلاءات ما من ابتلاء للمؤمن إلا ويؤجر عليه،
0: ويؤجر
1: ما فيش
0: عليه.
1: ابتلاء عند المؤمن مجانا.
0: صحيح.
1: أي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الله إذا ابتلى العبد إما أن يكفر بهذا الابتلاء عنه ذنبا من الذنوب التي وقع بها سابقا، وإما أن يرفع له درجة إن لم يكن عليه ذنوب، وإما أن يصرف عنه بلاء مستقبل. إذا أنت في جميع الأحوال مستفيد. إحنا الآن، لكن الفائدة قد لا تراها الآن. أنت الآن محسود، انضربت سيارتك مثل ما ذكرت، صار في عندك مصيبة، صار عندك ابتلاء ما. لو اطلعتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. لو عرفت شو اللي الله صرفه عنك لما ضربت السيارة هاي، انت ضربت وخسرت ماليا، لكن ما الذي صرفه الله عنك؟ قد يكون صرف الله عنك شيئا أعظم من ذلك. لو اطلعت على ما صرفه الله لا عنك، لو قلت يا رب الحمد لله، والله إن ضربت السيارة هاي ألف
0: نعم،
1: نعمة إلي،
0: ألف نعمة.
1: بتصير ضربت السيارة نعمة. وبالتالي لا تنظر، هاي النظرة مش
0: مش
1: مقبولة في
0: مقبولة.
1: الإسلام.
0: نعم،
1: أنت أي شيء، حتى الشوكة، النبي قال حتى
0: الشوكة
1: الشوكة
0: يشاكل
1: يشاك بها المؤمن
0: في الأوفان.
1: يرفع الله له بها درجة ويكفر الله بها
0: عن
1: خطيئة. إذا
0: خطيئة.
1: كان في عندك خطيئة بتروح، إذا ما عندك خطايا وأنت كنت إن شاء الله من الصالحين، هي يرفع الله لك
0: رفع
1: بهذه
0: الدرجات.
1: الأمور وهذه الابتلاءات درجات.
0: نعم،
1: فلا تشعر يا أخي أنه والله إذا أنك حسدت أنك أنت ارتكبت ذنب، لا، ما عليك ذنب،
0: نعم،
1: لا ذنب عليك. إذا ابتليت بمرض، إذا ابتليت بفقر، إذا ابتليت بمصيبة، هذا لا يعني أنك ارتكبت ذنبا، بل هذا واقع في الدنيا.
0: نعم،
1: وربما ابتلاك الله تبارك وتعالى ليرفع لك
0: يرفع لك
1: درجة
0: درجات.
1: يوم
0: نعم،
1: القيامة، أو يكفر عنك سيئة، أو يرفع عنك عذاب أو بلاء أعظم من البلاء الذي ابتليت
0: نعم.
1: به.
0: يعني واستحضرتني قصة وأنت تتحدث، سماحتك، حول هذه المسألة، أنه كانت هناك يعني أنه على موضوع الابتلاء، أن الله يريد أن يقربك إليه. كانت هناك فتاة يعني مبتلى بمس أو كذا، فكانت يعني ترقي نفسها وتقرأ القرآن يعني بحوالي 7 ساعات و10 ساعات في اليوم. فعندما شافها الله عز وجل يعني بعد حوالي، مثلا أنا سمعت هذه القصة، قال يعني كنت أشعر بحلاوة، طبعا شفيت هي، لكنها كانت تشعر بحلاوة الإيمان
1: مع الابتلاء.
0: والذكر وكذا مع الابتلاء،
1: صحيح.
0: فقالت أتمنى أن يعود الابتلاء
1: نعم.
0: حتى يعني كان.
1: نعم.
0: سبحان الله. فهذا
1: الإنسان في حال الابتلاء،
0: نعم
1: الإنسان بيكون قريب من ربه.
0: صحيح.
1: وفي حال الصحة والقوة والعنف، يرى الإنسان نفسه كبر أحيانا. ولذلك سيدنا ابن عطاء في الحكم يقول: ربما ابتلى، ربما منعك ليعطيك،
0: يعطيك.
1: وربما أعطاك ليمنعك، فصار منعه عين عطائه وعطاءه عين منعي.
0: الله،
1: واحد يقول يا رب يعطيني مال، يمكن أعطاك المال تكون فرعون
0: فرعون.
1: أو
0: صحيح.
1: تكون قارون. واحد بالتالي ربنا ما أعطاك المال، لم يعطيك المال، لأنه لو أعطاك إياه بدك تروح وانت أين ستنفقه؟ ربما أنفقته في المعاصي. فربنا لم يعطيك المال رأفة بك، فصار منعه من المال لك.
0: عطاء.
1: واحد يقول يا رب ليش ما أنا مش قوي؟ ربما بقوتك وجاهك وسلطتك تكون ظالم، ظلمت الناس،
0: صحيح.
1: فربنا منع عنك هذا، لكنه في النهاية لمصلحتك. وبالتالي المنع عين العطاء أحيانا سيكون، وبالتالي الابتلاء يكون عينه إيه؟ عين
0: المنع
1: العطاء.
0: المعطاء. نعم، بارك الله فيكم. الأخ يسأل، يقول بأنه دعس أو دهس بسة قطة، طبعا دون قصد، في بسيارته وماتت.
1: لا إثم عليه إن شاء الله تعالى.
0: نعم،
1: يعني طالما أنه لم يتقصد إيذائها فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى. إذا كانت هذه البسة أو القطة مملوكة لأحد، يعني هي مملوكة لأحد، فينبغي أن يضمن قيمتها لأصحابها. وإلا إن كانت من قطة يعني البرية التي ليس لها مالك وليس لها أحد، بالتالي يعني لا شيء عليه،
0: لا شيء يعني.
1: لا يلزمه شيء إن شاء
0: نعم.
1: الله.
0: بالنسبة للسؤال الأخ، حول موالاة الإمام، موالاة المأموم للإمام، يقول إنه بعض المصلين قبل الركوع أو حتى قبل السجود مثلا أو قبل الركوع.

0: أو قبل السجود يكون متهيئ، يعني وكأنه يريد أن يسبق الإمام.
1: يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به،
0: نعم
1: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. لا ينبغي للمسلم أن يعاجل الإمام ويكون هو يا في سباق، أنا والإمام في سباق، بتطلع أول ما يبدو يركع، لا، بل السنة أن يتابع المأموم الإمام ولا ين

0: 47 47 202. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يتقبل الطاعات. الشيخ
0: منا
1: محمد معك.
0: ومنكم إن شاء الله. حياك الله شيخ محمد.
1: الله يسعدك. شيخ، هسه أنا وإخواني بدنا ناخذ تمويل عن البنوك الإسلامية. بجوز أنا سألت السؤال من فترة بس ما وضح لنا الشيخ بالضبط شو الترتيب اللي راح يصير. تفاجأت أنا من نسبة الزيادة، بدي أشتري مواد، بدي أشتري زي سمنت وحديد ومواد للبناء. طلعنا على المبلغ كثير كثير زيادة، يعني أزود من الربح اللي راح ياخذ التاجر. يعني المبلغ كامل 35 بده يصير علينا 52. يعني المبلغ اللي بده يصير علينا عن طريق التاجر، المواد اللي بده يشتريها اللي بدنا نسدها لإحدى البنوك الإسلامية تقريبا 52,000. فبدنا من فضيلة الدكتور يوضح لنا النسبة هاي الزيادة، كونه احنا
0: ما
1: بدنا
0: هو
1: ناخذ المبلغ.
0: حسب المدة أخي الكريم. هسه لما أنا أخذ هيك البنك يشتري لي مثلا مواد لـ4 سنين أو 5 سنين، غير لـ10 سنين.
1: هم
0: أربع
1: أغلبية
0: سنين
1: البنوك
0: ممكن ياخذ.
1: أغلبية الب...
0: نعم.
1: معلش دكتور أغلبية البنوك الإسلامية بعطيك مدة يعني من 5 سنين لـ7 سنين، لأنه المبلغ حسب المبلغ اللي أنت ماخذه وحسب الأشخاص اللي رواتبهم على البنك.
0: طيب ماشي، بس هو بياخذ نسبة معينة. يعني هو ما شو علاقة انه المبلغ، اذا كان مبلغ زيادة راح تكون اكيد
1: أنا
0: فايش ايش
1: دكتور،
0: اعتراضك انت حتى
1: أنا
0: نوضحها، او
1: أول
0: ايش
1: مرة
0: السؤال؟
1: والله الصراحة، أنا أول مرة بلجأ للبنوك. تمام، يعني أول مرة بلجأ للبنوك الصراحة، خايف إنه يكون فيها شبهة أو خايف يكون فيها إشي من ناحية الزيادة، هاي المصاري اللي راح تنسد مبلغ كبير على مواد نفسه التاجر. يعني منطقيا التاجر ما ربح المبلغ اللي أخذه مني البنك،
0: طب انت ممكن تروح
1: ربح مبلغ
0: على تاجر
1: بالنهاية دفع
0: وتصل لك
1: مصاري.
0: المبلغ.
1: أنا بالنهاية راح أدفع مصاري، سواء دينار ولا 1,000 دينار ولا 10,000 دينار بالشهر،
0: يا
1: في
0: سيدي.
1: النهاية بياخذ مني البنك مصاري.
0: تسمح لي
1: المصاري هاي الزيادة اللي أخذها
0: اخي
1: مني
0: الكريم،
1: البنك.
0: اخي الكريم، طيب هي سمحته
1: ما هو
0: بدي اجاوب.
2: البنك تاجر،
0: بدي
2: يعني
0: يربح.
2: البنك بده يربح، يعني هو
1: ما
2: مش جهة
1: بتملك
2: خيرية. لا لا، هو
1: ماشي.
2: اشترى، اسمح لي الآن.
1: آه
2: احنا تطبيق المرابحة لها شروط، إذا طبقها البنك صح فالمرابحة صحيحة،
1: طب
2: ما
1: الشروط
2: طبقها
1: ايش هي؟ موجود
2: طب
1: الشروط؟
2: بده البنك هو اللي يشتري وهو اللي يتملك وبعدين يبيع. فإذا البنك
1: 100%.
2: اشترى من الأول أنا اشتريت البضاعة ب10 وبعتك إياها ب15، إشي
1: تمام
2: طبيعي بدي أربح خمسة عليك، مش طبيعي.
1: تمام يعني يتملكها البنك تنزل باسمه.
2: هلا المهم إن يتملكها. الآن كيفية التملك، في عندنا طرق كثيرة للتملك. التملك يكون بوضع اليد، والتملك يكون بأنه يجيب البضاعة يحطها عندي،
0: أو سجلها
2: التملك
0: باسمه.
2: يكون بالتسجيل. ففي عدة طرق للتملك يستطيع البنك أن يتملكها، ما في طريقة محددة. التملك بالعقد، مجرد عقد تملك، الآن بعد ما يتملك بده يقبض. لو تم العقد بين البنك وبين التاجر الأول، البنك الآن تملك، أنا بيهمني بعد ما يتملك يقبض. فطالما قبض بأي طريقة ثم باع بيعا ثانيا فهذا حلال، والربح المتحصل بينهما له.
0: طب هو بيسأل عن نسبة الربح أنه عالي كثير، هل يعني هو اعتراض ربما على هيك يعني؟
2: النسب، لا لا صراحة البنوك الإسلامية بتأخذ نسب
0: نسب قليلة.
2: أقل بكثير من البنوك الأخرى، بس النسبة محسوبة على السنوات. يعني أنت بتأخذ ثلاث مثلا 3% 3% لتسع لعشر سنين صارت 30%،
0: ايوه
1: تمام
2: فشيء
1: صحيح.
2: طبيعي هذا.
1: طب دكتور، شروط التملك موجودة عندكم بالصفحة
2: موجودة
1: الإنترنت؟
2: موجودة. ادخل
1: اطلع
2: الآن،
1: عليها وادرسها.
2: ادخل
1: اطلع
2: الآن
1: عليها.
2: على موقعنا واذكر شروط عقد المرابحة، شروط بيع المرابحة، ستجد الشروط التي ينبغي عليك أن تلتزم بها ويلتزم بها البنك أو الجهة الممولة بالمرابحة. فإذا وجدت الشروط متفقة تمم المعاملة، لقيتها مش متفقة قول لهم أنتم بتشترطوا مرابحة إسلامية، طبق لي هاي
0: طبق لي
2: الشروط وبس.
0: الشروط.
1: ماشي وسط.
0: نعم. حياك
2: إن
0: الله.
2: شاء الله
1: الله
2: تعالى.
1: يجزيكم
0: شكرا
1: خير إن شاء
0: لاتصالك،
1: الله.
0: حياك الله. سؤال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: الله يرضى عنكم. أنا
0: الله يسلمك أختي،
3: عمري 71 سنة، رحت حجيت الحمد لله رب العالمين. رجعنا أول إشي، بعدين تعبت وودوني على المستوصف. المهم ابني كمل عني، هل أنا نقص من حجي إشي؟
2: وكلتي بالرمي بالتكميل؟
3: وكلته لابني، قال لي
0: تمام.
3: انا يما برمي عنك خلاص ما تروحي.
0: انت بس رميتي الجمره الاول،
3: الاولى
0: الجمرة
3: الاولى
0: الرقبه الكبرى.
3: الحمد لله. هل
0: طيب
3: انا نقص من حجي شيء؟
0: نعم.
2: دخلتي مستشفى ولا ايش؟ تعبتي يعني؟
3: رحت
0: المستشفى.
3: دخلت مستشفى. دخلت
2: تمام.
3: مستوصف
2: سلامتك ان شاء الله.
3: وعالجنا الله يسلمك.
0: سلامات
3: شكرا.
0: ان شاء الله، وحج
3: يعطيك العافيه.
0: مقبول ان شاء الله وسعيد.
3: الله يبارك فيك. شكرا.
0: حياكم الله. اتصال اخير. الو.
3: الله يبارك فيك. شكرا.
4: حياكم الله. اتصال
0: أخي الكريم، طفينا الراديو عندك إذا سمحت واسمعنا من التليفون.
4: تمام. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: والله يا شيخ بدنا بس

0: تدعينا بالرحمة لوالداي.
1: الله يرحمهم ان شاء الله ويجعل مأواهم الجنة يا رب.
0: أنت وفضيلة الشيخ.
1: نعم اللهم آمين.
0: آمين. شكرا لك يا شيخ.
1: نعم
0: الله يجزيك الخير.
1: حياكم الله يا سيدي. الأخ بيطلب دعوة يعني والديه بالرحمة، وندعو إن شاء الله في النهاية يعني بعد الإجابة عن هذا
0: إن
1: السؤال
0: شاء الله.
1: لكل يعني أموات المسلمين إن شاء الله. بس لكن بعد أن نجيب عن هذا السؤال، الأخت قالت بأنه هي حجت في هذه السنة ورمت فقط جمرة العقبة الكبرى في اليوم الأول، وذهبت إلى المستشفى لعرض صحي فوكلت ابنها عنها.
2: لا بأس إن شاء الله،
1: نعم
2: نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل حجها ويقبل سعيها ويغفر لها ذنبها ويرفع درجتها. حجها صحيح
1: اللهم
2: إن شاء
1: آمين.
2: الله، ولا ينقص من أجرها بإذن الله تعالى وبرحمة الله وبكرمه شيء، لأنها كانت معذورة في ترك الرجم ووكلت غيرها. هذا
1: نعم
2: المعذور الله سبحانه وتعالى يكتب للإنسان أجر ما كان يفعله صحيحا إذا عذر بذلك. بالتالي أي إنسان بيفعل شيء ثم يعذر بسبب مرض أو سفر، فإن الله يكتب له أجر ذلك العمل كما لو كان يعمله صحيحا مقيما.
1: نعم
2: فحجها
1: حجر
2: صحيح
1: صحيح.
2: بإذن الله تعالى، ولم ينقص من أجرها شيء، ولها الأجر كامل عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله وبرحمته.
1: نعم بارك الله فيكم. يعني الأخ هو طلب دعاء من سماحتك لوالديه، وحتى يتعم الفائدة ويعم الدعاء، ندعو يعني يكون الدعاء عاما.
2: ومن قبله طلب الزوجة الصالحة أيضا، يعني
1: آه
2: اليوم
1: أيضا
2: اثنين
1: إن شاء الله
2: طالبين
1: إن
2: دعاء
1: شاء
2: إن شاء
1: الله.
2: الله.
1: نعم
2: ندعو لهم،
1: اللهم آمين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين.
1: اللهم آمين.
2: اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا
1: آمين.
2: وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا
1: آمين.
2: وأعمامنا وعماتنا
1: آمين.
2: وأخوالنا وخالاتنا.
1: آمين.
2: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات،
1: آمين.
2: المسلمين والمسلمات،
1: آمين.
2: الأحياء منهم والأموات.
1: آمين.
2: اغفر اللهم لمشايخنا وعلمائنا ومن أدبنا وعلمنا ومن لهم حق علينا ومن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
2: واغفر اللهم لآباء وأمهات المسلمين أجمعين،
1: آمين.
2: المستمعين والحاضرين ومن يسمعنا.
1: آمين.
2: اغفر اللهم لآبائهم، واغفر اللهم لأمهاتهم، وارفع
1: آمين.
2: اللهم درجاتهم عندك يا
1: آمين.
2: أكرم الأكرمين.
1: آمين.
2: اللهم زوج العزاب من أبناء وبنات المسلمين، اللهم
1: آمين.
2: زوج العزاب من أبناء وبنات المسلمين، وارزق أبناء وبنات المسلمين أزواجا وزوجات صالحين يا أكرم الأكرمين،
1: آمين.
2: وارزق المتزوجين منهم رحمة في الرحمة والسكينة والطمأنينة
1: آمين.
2: وهداة البال والطمأنينة في بيوتهم، وارزقهم الذرية الصالحة، وأصلح لهم أزواجهم وأصلح لهم أبناءهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
1: اللهم
2: العالمين،
1: الحمد لله
2: وصلى الله
1: رب
2: وسلم على
1: العالمين.
2: سيدنا
1: اللهم
2: محمد وآله
1: صل وسلم على
2: وأصحابه
1: محمد
2: أجمعين.
1: اللهم
2: اللهم
1: آمين.
2: تقبل
1: اللهم
2: منا
1: آمين.
2: بحق سورة الفاتحة.
1: آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت
2: آمين يا
1: عليهم
2: أرحم
1: غير
2: الراحمين.
1: اللهم آمين. أشكركم جزيل الشكر سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وبارك الله فيكم.
2: بارك الله فيكم، شكرا لكم، أحسن الله
1: حياكم
2: إليكم
1: الله
2: يا
1: سيدي.
2: سيدي
1: أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وكذلك أشكر زملائي سعد الدبوبي وأماني الكعابن ونداء الرمامنة من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والتنسيق. شكرا لكم ولحسن استماعكم الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وأيضا من استمع إلينا شكرا لكم. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فتاوى على الهواء.

0: سنتلو الوحي والهادي ونذهب حيثما ذهبا.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن

0: خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
7: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
8: فعلا أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
9: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد.

0: العقبة 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية
1: أصالة مصداقية حداثة وتطور

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على دربه صادقا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي فيك علما. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة ماضية كنت وإياكم مع قوله تعالى وقضى

ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. واليوم حلقتنا هي استكمال لحلقتين سابقتين، ووصلت وإياكم عند قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما قل فقد وردت في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة، ونلاحظ في السياق القرآني في الحديث عن الوالدين أنها تكررت، وذلك بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل. إذن التكرار هنا جاء فلا تقل، فلا تقل، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وبالمقابل وقل لهما قولا كريما. إذن هاتان مرتان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما مرة أخرى ثالثة، مرة بالنهي ومرتان بالأمر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومعلوم أن قل عندما تأتي إلى الكلمة أو إلى الجملة فتزيدها بيانا وتأكيدا. فنرى مثلا من السور العظام قوله تعالى قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ونحو ذلك تكرر في القرآن الكريم. وهنا يأتي قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، معناه مطلوب من الإنسان وأمر إلهي وتوجيه رباني أن يدعو لأبويه. فنحن جميعا نعلم أن دعاء الأب والأم للابن مستجاب، وأيضا دعاء الابن للأب والأم يكون من قلب خاشع ومن قلب متعلم من أبويه ومن قلب رقيق وعنده رحمة، اتجاه أبويه إن شاء الله يكون الدعاء مقبول. فكما دعا لك أبواك تدعو لأبويك، فلا تنسى هذا الفضل العظيم الذي جاءك من طرف والديك بتوفيق من الله عز وجل. واليوم أنت عندما تكبر لا تنسى هذا الفضل ولا تنسى الدعاء لأبويك، سواء كانوا أحياء أو كانا أحياء أم تحت الثرى والتراب، فهما بحاجة ماسة إلى الدعاء. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وهذا على إطلاق، يعني ليس المقصود فقط بحياة الوالدين، فجاء الخطاب بالعموم سواء كان الوالدين من الأحياء أو من الأموات الذين صاروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن المطلوب منك كابن سواء كنت صغيرا أم كبيرا في كنف والديك أم بعد رحيلهما أن تستمر بالدعاء لأبويك. وقل، جاءت كلمة وقل، معلوم في التفسير وفي البيان أن زيادة في المبنى زيادة في المعنى. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني الإنسان هو كبير، يعني هذا الكبير مر بظروف حتى صار كبير، حتى كبر في السن وصار عنده مسؤولية وتزوج، يعني ما ولد أحدنا بهذا الشكل، إنما كان في بطن أمه جنينا ثم بعد ذلك طفلا رضيعا ثم طفلا صغيرا ثم هذا صار فتى ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا. هذه المراحل بتوفيق من رب العالمين وقدرة الله سبحانه وتعالى ظاهرة في هذا الإنسان، أنه كيف خلقه الله سبحانه وتعالى من ضعف ثم يعود من بعد هذا الضعف إلى قوة ثم إلى ضعف. ولكن أنت كابن مطلوب منك

أن تحسن إلى أبويك وأن ترفق بهما وأن لا تقل لهما أف وأن لا تنهرهما وأن تلبي طلبات الأبوين ما دام ذلك في طاعة الله وليس في معصية. ولكن المطلوب أكثر والدوام أكثر الدعاء، وقل رب ارحمهما ثم جاء كما ربياني صغيرا، يعني أنت أيها الإنسان كنت صغيرا فرعاك الأبوان، واليوم الأبوان بحاجة إلى رعاية فائقة وشديدة منك كابن، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والأم بالنسبة لنا هي أم، وكلمة أم تجمع ولا وتضم ولا تفرق، وربنا سبحانه وتعالى قال عن الكعبة المشرفة أو عن البيت الحرام أو عن مكة المكرمة لتنذر أم القرى ولمن حولها. ولاحظوا كلنا نتجه بقبلتنا وبصلاتنا إلى هذه الأم اللي القبلة، فهي أم، فكما تجمعنا هذه الأم بقبلة واحدة تجمعنا أمنا التي جئنا منها. يعني الإنسان ولد من أم، هذه الأم تعبت والأب تعب حين رباك أبوك وحين ربتك أمك، وبالتالي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني هذا وسام ينبغي أن يكون على وجه الإنسان وفي قلب الإنسان وفي عقل الإنسان وفي ذهن الإنسان، أنه عليه واجب أن يرد الجميل جميلا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا المنطق والعقل السليم يثبت لنا ذلك. فكيف إذا كان الإنسان مصلي وصائم ومزكي يكون البر أعلى ويكون في غاية السمو والعلو هذا الإنسان، لأنه يأتي بخير على خير. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كلمة ربياني يعني التربية من هذا الإنسان تكون في أشدها والإنسان صغير، وبالمقابل يكون الإنسان في رعاية لأبويه عندما يكبرا، يعني هم ربوك صغارا وأنت ترحمهما وتعطف عليهما أكثر وأكثر وهم كبارا، لأنه بحاجة يكونوا إلى رعاية أكثر وأشد وأقوى. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني إذا اختلف العقل مع عقل الأب بالنسبة إليك والفكر، والآن أنت تعيش في حضارة وفي علم جديد والعالم يعني نسمع تقدم علمي هائل، وهذا التقدم العلمي الهائل وصل له الابن ما وصل له الأب. إذا تكلم الأب بكلام نحترم كلامه ونقدر كلامه ونأخذه بمحمل الجد، فلا يكون كلامنا إليه إلى الأب والأم انتقادا بأنه أنتم في واد ونحن في واد والعلم اتطور إلى آخره. ربما يكون ذلك بالواقع، ولكن في قضية التعامل مع الأبوين يكون الإنسان حذر من الانزلاق إلى مهاوي الشيطان وأن يلدع أبويه بكلام غير لائق، وبالتالي دائما دائما يكون الوسام وفي القلب وعلى الذهن وفي الجبين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية بعدها ربكم أعلم بما في نفوسكم، لاحظوا معي قوله تعالى رب، كلمة الرب كم مرة تكررت، وقضى ربك، كلمة رب ما قال وقضى الله وقضى الخالق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب، كلمة رب مرة ثانية ترد، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ثم يأتي قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إذن كلمة رب، ربكم أعلم بما في نفوسكم، مرة أخرى تتكرر ربكم أعلم بما في نفوسكم، ما قال الله أعلم بما في نفوسكم، لماذا؟ قال المقام مقام التربية والربوبية، وهذا فيه تربية، وبالتالي التربية والدين رفيقان لا ينفكان عن بعضهما. وأول آيات نزلت على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الرب، لأنه في تربية في تعليم، والتعليم بده تربية.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ مرة ثانية، وربك، كلمة الرب تتكرر، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن في مجال التعليم بدنا تربية، تربية وتعليم، وفي مجال البيت في تربية، في مجال البيت والنشأة والابن الصغير في تربية، وهذه التربية لا ننساها. والإنسان صورة عن أبويه، فعلى الإنسان أن يسدل الجميل إلى أهله، إلى أبويه اللذين هما كمكناه، أو اللذان مكناه في هذه الحياة بتوفيق رب العالمين. ولكن شعارنا دائما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم يأتي قوله تعالى ربكم، وكلمة ربكم يعني كأنك تشعر بقربك من الله عز وجل. ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني إذا كانت هذه النفوس متجهة إلى الخير فربنا يعلم، وإن كانت متجهة إلى الشر فربنا يعلم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، يعني إذا كان في هناك صلاح بالمجتمع، بالأبناء، بالأقارب، بالأمة، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فربنا سبحانه وتعالى أعلم بنا، وهو الذي يوفقنا إلى أعمال البر والإحسان، وهو القائل إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين. الأواب هو الذي يرجع إلى الله عز وجل دائما في كل شأن من شؤون حياته ودينه وقيمه وأخلاقه. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولذلك الأم لها منزلة تفوق أي منزلة في العالم بالنسبة للأبناء. والأب له الاحترام والتقدير، ويكدح ويعمل ويجتهد ويواجه التحديات والصعاب، ويذهب إلى العمل ويعود ويعرق هذا الأب، ويبذل جهد ويتحمل المشقات والمخاطر حتى يأتي بلقمة العيش إلى أبنائه، وحتى يوفر لهم مسكنا آمنا. وهذا كله ونحن آباء نعترف بذلك، ولكن في هناك خصوصية للأم، حتى القرآن جعل هذه الخصوصية لنرى ونعلم أن الإسلام يعطي كل ذي حق حقه. في موضوع البر مثلا يرد قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، شوف كلمة وصينا هناك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، هنا وصينا الإنسان بوالديه. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كلمة وصينا الإنسان بوالديه، وصينا، إذا كان أبوك بوصيك بشيء بتظل أنت حافظ هالوصية، فما بالك إذا كانت الوصية من الله عز وجل. وصينا، وجاء هنا بصيغة العظمة، بنون العظمة، وصينا، ونون العظمة تأتي تعظيما للذي يتحدث أو يتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، وللمتحدث عنه وهما الوالدان. ولذلك قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، بشكل عام الوالدان وهما الأب والأم، ولكن في استثناء هنا في تخصيص بعد هذا العموم. حملت أمه وهنا على وهن، هذه الأم حملت هذا الطفل اللي صار رجل وقوي وصار في مركز وفي قوة وفي سلطة وصار أب وصار مسؤول عن أبناء وصار هذا قائد في المجتمع وصار مسؤول، أي نعم، هذا يوم من الأيام كان في بطن أمه. حملته أمه وهنا على وهن، يعني تعب على تعب. والأم لما تحمل بابنها كل يوم بالتسع أشهر تزداد تعب وتزداد تحدي وصعوبة وتزداد ألم وتزداد مخاطر أيضا. حملته أمه وهنا على وهن، هذا الطفل اللي تلده أمه هذا له حجم وله مرافقات جوا في بطن أمه حتى يتغذى ويعيش.
بانسجام، وبالتالي هذا

0: الوزن الثقيل اللي حملته الأم والخطير في بطنها هذه مسؤولية، وأيضا أتعبتها، حملت أمه وهنا على وهن. اليوم لو أن رجل كلف أن يحمل 2 كيلوغرام ويبقى معه في العمل في الشغل في السيارة في أي مكان، ذهب إلى أمه ذهب إلى أبيه، أنه يحمل بس فقط 2 كيلوغرام من الأشياء يكون حاملها في إيده، راح تثقل الأمور عليه، يشعر أنه حامل شيء ومكلف بشيء ثقيل وخايف ينساه وخايف يضيع وخايف ينسرق وإلى آخره. فما بالك بمن يحمل إنسان، وهذا الإنسان حي جنين داخل بطن أمه يتغذى على لحمها ودمها ويتنفس من نفسها، كيف هذا الإنسان؟ إذن نستشعر هذا الأمر العظيم ونوقن بأن رب العالمين حين قال لنا حملت أمه وهنا على وهن أن هذا الحمل كان قاسيا على الأم وكان متعبا، ولكنها مع ذلك فرحة به وتحافظ على هذا الجنين وهو في بطنها، وهو في بطنها الجنين. وقلنا الجنين سمي جنين، وسمي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وقلنا سميت الجنة جنة لأن أرضها مغطاة بالأشجار والأعشاب فلا ترى فيها التراب والحجارة، وسمي الجن من الستر والخفاء إنك لا تراه ويراك، وهذه الأربعة يجمعها الستر والخفاء، الجنين الجنة فلما جن عليه الليل سترى يعني الليل ظلامه، وأيضا الجن يجمعها الستر والخفاء. المولود أو الجنين في بطن أمه محاط بقدرة إلهية وعظمة إلهية تتجلى فيها آيات ربنا سبحانه وتعالى، ومحفوظ ولا يرى النور ولا يسمع إلا شيئا قليلا بعد أن تدب فيه الروح، يبدأ إقبال لأنه يسمع، ويسمع قبل أن يرى لأنه ما يرى شيء داخل بطن أمه، ولكنه قيل أنه إذا تحرك شيء له صوت عالي قد يتحرك هذا الجنين ويسمع، وهذا قد يؤكده القرآن الكريم حين قدم السمع، دائما في القرآن في الغالب يقدم السمع على البصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لكنه محاط في بطن أمه بحماية ربانية، وهذه الأم تحافظ كثيرا على جنينها وتعتبر جزء منها، بل هو جزء منها ومقطعة منها. ولذلك قال تعالى حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ولما تلد هذه الأم وتتعرض للمخاطر أيضا ترضعه وفصاله في عامين، يعني انتقلت الرضاعة وانتقل الشيء والحياة اللي كان يعيشها في بطن أمه إلى حضنها، يعني ويكون قريب منها وهي ترضعه من لحمها ومن دمها ومن جسدها، وبالتالي كان في جسدها واليوم هو يتغذى على جسدها أو على ما يخرجه الله تعالى من حليب ومن طعام لهذا المولود من هذه الأم. إذن حملته أمه وهنا على وهن 9 شهور، وكل يوم تزداد الأم تحديات وصعاب، ثم عندما تلده 2 سنين وهي ترضعه. ولذلك قال وفصاله في عامين، وهذا يتطلب منا إنه هذه الحالة ما ننساها كأبناء، نشكر لي ولوالديك، يعني الشكر لله عز وجل والشكر أيضا للوالدين بعد الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله التوفيق والسداد والرشاد. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد؟ نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد

0: إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمش ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير، ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 5 الرسمية 23 23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة؟

0: مجرد مقعد دراسي في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد. نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية

0: شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 0378 1010 25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: سامر، سامر يا سامر، هلم معي بسرعة.
1: إلى أين؟ وما الذي يغضبك إلى هذه الدرجة يا ماجد؟
2: تقول أمي إن قطعة اللحم التي اشترتها من جارنا الجزار لا تصلح للطبخ، ويبدو أنها ليست طازجة.
1: وما الذي تنوي فعله؟
2: سأعيدها إليه طبعا، وسأسمعه بضع كلمات قاسيات.
1: اهدأ اهدأ اهدأ يا أخي اهدأ. هل تحققت أولا أنه نوى غشنا فعلا؟ أليس ممكنا أنه لم ينتبه؟ لم يتحقق من صلاحيتها قبل بيعها؟
2: إذن هو لم يتقن عمله بكل الأحوال، أليس كذلك؟
1: نعم صحيح، ولذلك سوف تعيدها إليه وتنبهه إلى عيبها، وسترى كيف سيعتذر منك ويعطيك أفضل منها.
2: حسنا، انتظرني يا سامر، سأعود لنكمل حديث البارحة عن العمل.
1: بإذن الله، اذهب يا أخي وكن رفيقا حليما.
2: إن شاء الله إن شاء الله.

0: تكلمنا البارحة عن أهمية العمل، ثم عن بعض الأخلاق والمبادئ التي ينبغي مراعاتها في العمل. فماذا في جعبتكما بعد يا أخوي الحبيبين؟
1: من المبادئ والقيم الخلقية التي ينبغي التزامها في طبيعة العمل يا ماجد الحرص على أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق.
2: فإذا حرص العامل على أداء ما عليه من حقوق جاء عمله كاملا متقنا، وإذا حرص رب العمل على أداء

0: ما عليه من حقوق أسرع إلى إعطاء العامل حقه من مال وتكريم وتحفيز وشكر.
1: نعم، ذكرتني يا سامر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
0: أحسنت، فما رأيك يا ماجد في العامل الذي لا يتقن عمله إلا إذا قبض ما يزيد على حقه المتفق عليه؟
1: لابد أنك تقصد الرشوة يا سامر. ما أعرفه يا أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي.
2: تماما، ومن ذلك أيضا أن يستغل موقعه في العمل لجر منفعة شخصية له ولقرابته وصداقته، أو للاستيلاء على المال العام بطرق ملتوية، أو لصرف العهدات المالية ونحوها في غير ما خصصت له، أو للتكسب المادي غير المشروع.
1: والعياذ بالله، من يفعل ذلك يبتغي عرض الحياة الدنيا وينسى الدار الآخرة وقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
0: تماما، ومن حقوق العمل على العامل أيضا المحافظة على أدوات العمل وأجهزته ومعداته ووسائله، ذلك أن هذه الأدوات والأجهزة والمعدات أمانة عند العامل أيا كان عمله، وسيحاسب يوم القيامة إن فرط في المحافظة عليها.
2: والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: يا الله، كم نفرط في الحقوق وكم نتغاضى عن الواجبات.
0: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
2: ومن أهم حقوق العمل يا ماجد المحافظة على أسرار العمل وكتمانها، لأن إذاعة هذه الأسرار قد تترتب عليها كثير من الأضرار على طبيعة العمل نفسه، وكذا على المرتبطين بالعمل من موظفين وعاملين ومراجعين.
1: العمل مسؤولية كبيرة إذن، وحقوقه لا تكاد تحصى.

0: من الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي يجب على العامل الحرص عليها والتحلي بها التزام أنظمة العمل ولوائحه وقوانينه المحددة، فذلك مقوم من مقومات العمل وعامل رئيس من عوامل النجاح فيه.
1: ولذا كلما تم التزام هذه الأنظمة والقوانين انعكس أثر ذلك على الإنتاج في العمل وزيادته واستمراريته لصالح الفرد والجماعة.
2: وذلك عكس ما يظنه بعض الناس من أن التحايل على قوانين العمل والازدراء بها ذكاء ونباهة.
0: صحيح، وإن ذلك كله يدخل ضمن أمر الله عز وجل عباده بالوفاء بالعقود، وهذا ما يجهله هؤلاء الذين تتكلم عنهم يا ماجد.
2: فإن كره العامل المسؤول المباشر عنه أو رب عمله لظلمه له أو لمعاملته السيئة، فهل له عندها أن لا يلتزم قوانين العمل وأنظمته؟
1: أبدا، فطاعة العامل التامة لرئيسه المباشر في أي مجال من مجالات العمل فيما يخدم العمل ويطوره ويزيد الإنتاج ويحسنه خلق كريم ينبغي التحلي به. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
0: إلا أنه يشترط في هذه الطاعة يا سمية أن تكون بالمعروف، بحيث لا يتجاوب العامل أو الموظف مع رئيسه إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يسخطه، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل.
2: هي مبادئ وأخلاق إسلامية سامية لا تعود على الملتزم بها إلا بالخير والصلاح والسعادة.
1: نعم فعلاً، ولو تحققت على صعيد المجتمع ما جلبت إلا الخير والصلاح أيضا.
0: ويمكن أخيرا أن نقول إن التعاون بين العمال والموظفين واجب أيضا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: هذا التعاون المطلوب إذن ينبغي أن يكون فيما يحقق النفع والخير للعاملين ويفعل أنظمة العمل وقوانينه ويحقق الفائدة والتطوير لهذا العمل.
1: تماما، فهل اكتملت الصورة لديك يا ماجد؟ أم ما زلت تتساءل عن حقوق العمل؟
2: لقد اكتملت صورة حقوق العمل طبعا، ولكن بقي أن نتحدث قليلا عن حقوق هذا العامل، أليس كذلك؟
0: طبعا طبعا، اسمع يا ماجد، قد أمر الإسلام بإعطاء الأجير أجره فور انتهائه من أداء عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
2: وإعطاء العامل أجرته بعد استيفاء المنفعة منه يدخل ضمن الوفاء بعقد العمل المتفق عليه بين الطرفين.
1: صحيح، وينبغي على رب العمل المساواة بين العمال في حسن التعامل وفي بذل الحقوق دون تمييز بينهم في ذلك من غير مبرر شرعي منطقي.
0: إلا أنه ينبغي أن يقول للمحسن منهم: أحسنت، ويكافئه على هذا الإحسان، ويقول للمسيء: أسأت، ويعاقبه على هذه الإساءة إذا كانت مقصودة متعمدة.
2: إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
0: أحسنت يا ماجد، وكذلك المساواة بين العمال في التكليف بالأعمال من حيث حجمها وطاقة الإنتاج فيها، مع مراعاة الفروق الفردية بينهم والتفاوت في الطاقات والإمكانات والقدرات المهارية،
1: ومجالستهم والتبسط في الحديث معهم، ومشاركتهم همومهم الوظيفية وتفقد متطلباتهم وحاجاتهم وتفهمها، والسعي إلى توفير سبل الراحة لهم وعدم الاحتجاب عنهم.
0: أحسنت يا سمية،
2: ما أروعها من صورة إذا تمت وعمت.
0: بالفعل يا ماجد، فلقد كفل الإسلام لكل إنسان كرامته الإنسانية، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وجعل المعيار الوحيد للتفاضل بين الناس هو مستوى التقوى والتدين، فلا يكرم أحد منهم ولا يفضل على غيره إلا بالتقوى.
2: قال الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
0: أحسنت يا ماجد، أحسنت. أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الخلق الحسن، هذه هي كلمة السر يا سامر. العامل ذو الخلق الحسن، ورب العمل ذو الخلق الحسن، كلاهما يشكلان أساسا من أسس السعادة في المجتمع.
0: لا فض فوك يا أخي.

0: أخي في الله، كن مسلما حين تتعامل مع الناس، كن مسلما متزودا بما فرضه عليك دينك من أخلاق، كن مسلما تكن سعيدا، فإذا رحمتهم كنت سعيدا، وإذا تعاونت معهم كنت سعيدا، وإذا عفوت عنهم كنت سعيدا، وإذا رفقت بهم كنت سعيدا. كن مسلما في أثناء عملك، وكن مسلما مع عمالك، أنفق من أخلاق دينك، ولن تكون إلا سعيدا.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمل

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك. أعوذ بالله.

0: يا هلا يا هلا يا هلا ورحمة الله الحياة ورحمة الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يجزيك بالخير.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
8: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكل

0: البحرية المتميزة، عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ يتحدث عن أدلة كل صفة،

يعني أولا إثبات الصفة، ثم بعد ذلك دليل هذه الدعوة، أن هذه الدعوة مدلل عليها بدليل، فقال وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع، لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان، وذا محال، وحدوث العالم من حدث الأعراض مع التلازم. هذه الأبيات يبين فيها أدلة صفات مولانا تبارك وتعالى. قال وجوده له دليل قاطع، بمعنى أن وجود الله سبحانه وتعالى له دليل يقيني. ما هو الدليل؟ حاجة كل محدث للصانع. المحدثات محتاجة ومفتقرة، يعني انظروا إلى القاعدة التي سأتكلم فيها. عندما تنظر إلى الإنسان، هذا الإنسان مفتقر إلى الهواء، مفتقر إلى الطعام، مفتقر إلى الشراب، مفتقر إلى أبيه في وجوده، يكون سببا في وجوده. انظر إلى هذا العالم المتغير بين الحركة والسكون، تأتي الحركة ثم يأتي السكون، وتزول الحركة يزول السكون ثم تأتي الحركة، وهكذا. فهذا العالم محتاج. طيب الآن أنا سأتكلم عن مبدأ، وهذا المبدأ ضروري أن يفهم، وهو مبدأ فيزيائي نريد أن نفهم من خلاله هذا القانون الذي يتكلم فيه الإمام ابن عاشر، يتكلم عن قانون عقلي. هذا القانون العقلي يقول إن العالم إذا تبين أنه ملازم للعدميات إذا له بداية، فإن كانت له بداية لابد أن يكون له موجد. بعضهم يريد أن يبدأ من التصميم الذكي للعالم، فيقول انظروا إلى هذا العالم ما أجمله، لابد أن يكون هناك مصمم له هو الخالق. تقول طيب أثبتنا التصميم الذكي، هل يعني هذا أن هذا العالم له بداية؟ فقد يستقيم هذا القول على القائلين بقدم العالم من الفلاسفة ومن شاركهم في ذلك من بعض علماء المسلمين، أنهم قالوا بقدم العالم النوعي أو القدم الزماني أو ما إلى ذلك. فنقول إن الفلاسفة في قولهم في القدم، وبعضهم قال بالقدم الذاتي بمعنى أنه موجود ذاتيا، وهذا طبعا كفر بالإسلام. الوجود الزماني لم ينكروا أن الله خالق، بل قالوا هما متزامنان والله خالق، لكن أثبت أن الله خالق. لكن الإشكال سيكون في الإرادة، كيف تثبت لهذا الكون الموجود فيكون تحصيل حاصل، تدخل الكراهة، وبالتالي هناك إشكال. أو القول بقدم النوع أنه كلما وجد عالم وجدت قبله عوالم، وهذا إلى ما لا بداية، كلما وجد عالم وجد قبله عالم، وهكذا كما يزعم في القدم النوعي، وكلها أنواع للقدم، وهو مذهب الفلاسفة بكل هذه الأنواع. نحن نقول على دين الإسلام كان الله ولم يكن غيره، هكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبطل بذلك من زعموا قدم العالم، سواء كان ذاتيا بمعنى أنه أوجد ذاته، أو زمنيا بأن الله أوجده لكنه مقارن لله في الزمان معه، هذا باطل، أو القدم النوعي كلما كان عالم كان قبله عالم إلى ما لا بداية. وهنا تناقض داخل هذه الأقوال المنكرة، يعني تقول لي كلما كان عالم محدث كان قبله عالم إلى ما لا بداية، هنا يجتمع النقيضان، أنه محدث وليست له بداية، له بداية وليست له بداية، بزعم من الأقوال المتناقضة. يعني حوادث أي لها بداية إلى ما لا بداية، كيف حدث ذلك؟ جمعت النقيضين، وقلت إن كل العقائد الفاسدة مبنية على أنها تجمع بين النقيضين، مثل القدر المشترك، العالم قديم بالنوع، والله تقوم بذاته الحوادث ويسميها صفات اختيارية من باب تزيين الأقوال، أو القدر المشترك من باب زخرف القول لإحلال أنسنة الإله ضمن هذا العالم وجنس العالم، وهي أقوال منكرة لا تجوز. ثم بعد تلوين النصوص الدينية بلون الطبيعة لتحكي بعد ذلك الإله الطبيعي، فيزياء الحركة والنزول والوزن والأبعاد والمسافات للإله وما إلى ذلك، اللي هو الإله من جنس الطبيعة، بناء على فلسفة القدر المشترك يصبح العالم قديم والله تقوم بذاته.

الحوادث ويسميها الأفعال الاختيارية. لا، الله عز وجل له قدرة تتعلق بالمخلوقات، والمخلوقات إلى ما لا نهاية هي من تعلقات القدرة الإلهية، وهي واحدة ولا تتغير، وسبحان من يغير ولا يتغير. هذه كلمة العامة من أجمل ما يقولونه في أن الله عز وجل لا تعرض له عوارض المخلوقات من الحركة والسكون، كما يعني هو بينه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الأكوان لا يمكن أن تكون إلها لما يعرض لها من العدميات كالحركة والسكون. إذن نقول إن القاعدة أن المخلوق لا يفعل في نفسه، هذه قاعدة نيوتن. يعني هنا تكلم عقليا، تكلم الإمام ابن عاشر عقليا، قال في قوله لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان، هو نفس قانون نيوتن. يعني أنا لو أردت أن أشرح هذه العبارة أضع تحتها قانون نيوتن في ما يتعلق بالقانون الأول والثاني والثالث. القانون الأول لنيوتن أن الجسم الساكن لا يمكن أن يتحرك إلا بمحرك خارجي. القانون الثاني الجسم المتحرك لا يمكن أن يغير اتجاهه أو أن يزيد تسارعه أو يقل إلا بمحرك خارجي. قانون ثالث لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار معاكس له في الاتجاه. نحن نريد أن نناقش هذا العالم في افتقاره بناء على قانون نيوتن، فلعل هذا يكون أقرب إليك من القانون العقلي الذي ذكره ابن عاشر في قوله لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان، جمع النقيضين. يقول نيوتن إن هذا العالم لا يمكن أن يتغير من السكون إلى الحركة إلا بمؤثر خارجي خارج العالم، هذا قانون نيوتن. والجسم لا يمكن أن يغير من تسارعه إلا بمحرك خارجي، لا يمكن أن يغير اتجاهه إلا بمحرك خارجي. هي نفس استدلالات إبراهيم عليه السلام، نفس استدلالات إبراهيم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أن هذا العالم المتغير المنتقل من الحركة والسكون من الشروق إلى الغروب والأفول هذا كله مفتقر إلى من يغيره. إذن كانت أدلة إبراهيم عليه السلام عقلية جازمة يقينية في إثبات الحجة، لذلك الله عز وجل قال وتلك حجتنا، أي هذه حجج الله، وهي ليست من الكتاب والسنة الصحيحة بمعنى الأدلة النقلية. يعني الدليل النقلي ما يتوقف صدقه على صدق مخبره كتحريم الربا ووجوب الصلوات، هذه أدلة نقلية. أما الجمع بين النقيضين فهذا دليل عقلي، نقول يستحيل الجمع بين النقيضين، هذا دليل عقلي دليله فيه يقبله الهندوسي ويقبله النصراني ويقبله اليهودي ويقبله المسلم على حد سواء، هذا هو العقل الذي خاطب الله به البشرية في القرآن الكريم، لم يخاطبها بالعقل العربي الميال إلى الشعر والأدب واللغة، لم يخاطبها بالعقل المادي الطبيعي الذي يمكن أن يميل إلى شهوات الدنيا، إنما خاطبها بالعقل الذي هو ملكة ملكة تدرك بها العلوم الضرورية والنظرية. إذن العقل ملكة، ليس كيمياء الدماغ، ليس كهربة الدماغ، إذن هو ملكة وليس مادة. قدرة كقدرتك على قول الشعر وقدرتك على الكتابة هذه ملكات، ولذلك العقل ملكة. ها نحن هنا ندرك مهيمنين على المادة أن هذه المادة لا يمكن أن تحدث شيئا في نفسها، إذن نحن لسنا مضطرين لمناقشة داروين كثيرا عندما نأتي بقانون نيوتن وبما يقوله ابن عاشر لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان. إذن سنقول لداروين قصة الطفرة التي تعني أنك تريد أن تبني العالم في الخلق من داخل العالم ليس من قدرة إلهية تخلق بناء على قانون نيوتن، هذا باطل. على الأقل الكيمياء الحيوية والبيولوجيا هي عبارة عن حركة المادة، فلا يمكن أن تفعل في نفسها من داخلها، وبالتالي بناء على قانون نيوتن الأول والثاني بطلت الطفرة عند داروين. فلماذا كل هذا الاهتمام بالفكرة الداروينية؟ لأنهم لا يريدون هذا الإله، كما حدث في رجال الدين الذين ساموا الناس
سوء العذاب وتبين

بطلان أقوالهم الدينية، وتبين أنهم ليسوا مؤهلين للنظر في الطبيعة وتطور العلوم الطبيعية، بينما الدين يظن أن الأرض هي مركز الكون، ثم بعد ذلك وإذا بها جرم صغير في المجموعة الشمسية. إذا مغالطات الدين المزيف في حقائق علمية أدت بالناس إلى أن ينفروا من هذا الدين ثم الإله، فأرادوا أن يكتفوا في هذا العالم بأنه يدير نفسه بنفسه، فيخرج عليك داروين بالطفرة ليعيد تفسير العالم من داخله. وداروين يروي عن السمك، ويروي عن الذباب المتحجر، ويروي عن بعض الحفريات ملايين السنين، أخبار منقطعة غير قابلة للتجريب في المختبر وليست معقولة. فلا هي عقل يتعقل، لأن المادة لا تفعل في نفسها، لأن الشيء لا يكون فاعلا ومفعولا لأنه جامع بين النقيضين. وكذلك نقول فيما يتعلق بالخبر الذي تسرده لنا منذ ملايين السنين، كانت خلية على شاطئ النهر ثم انقسمت، ثم أنت تروي خبرا، أنت لا تأتي بعلم، ثم بعد ذلك تأتي ببعض الحفريات وتفرض عليها همومك النفسية وميولك الخاصة، ثم تريد أن تجعلها علما. فلا هي خبر صادق، ولا هي بحث تجريبي في مختبر، ولا هي معقولة. لكن لماذا الناس أخذوها وأرادوا أن يتعاملوا معها؟ ذلك لأنهم نفروا من ذلك الإله بسبب رجال الدين الذين توعدهم الله عز وجل، فقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهؤلاء هم الذين أفسدوا الأديان، هؤلاء هم الذين أفسدوا البشر. فلذلك نفر البشر من الدين لما فعله رجال الدين من تزوير ومن اختلاق معارف باطلة وخرافات وتحويلها إلى دين وأنها من عند رب العالمين. لذلك توعد الله رجال الدين. إذن بناء على هذا نقول طب لماذا أخذ الناس الطفرة؟ لأنها أصبحت حاجة نفسية فلسفية للبعد عن الإله، فهي أصبحت لديها قيمة ليس نتيجة أنها تحقيق علمي في الخبر أو تحقيق علمي في المختبر أو أنها دليل نقلي أو أنها دليل عقلي، بل لأنهم أرادوا ذلك فرارا من هذا الدين الذي سامهم سوء العذاب. طيب آدم سميث نظر في السوق، هو صاحب الرأسمالية والمؤسس والمنظر لها في كتابه ثروة الأمم، رأى الأسواق، هذا خياط صغير وهذا مصنع صغير، انظر كيف تشكل الأسواق ويصبح عندنا طلب كلي وعرض كلي. من هذه القوى المختلطة يظهر عندي نظام. فاخترع اليد الخفية، اخترع اليد الخفية في السوق ليعيد تفسير الاقتصاد. ثم بعد ذلك جاءك فرويد يريد أن يفسر سلوك البشر، وجد أن كثيرا من السلوكات لا تتعلق بهذا العقل الذي يراه، فكيف يفسر سلوك الإنسان؟ فقال العقل اللاواعي. طيب كيف العقل الواعي أبصر العقل اللاواعي؟ كيف الوعي عرف عن اللاواعي؟ جمع التناقضات. هيجل أتى بالديكليكتيك وأن هذا العالم قائم على النقيضة والطريحة، وهذه التناقضات هي التي تولد الطريق الثالث ثم نقيضة جديدة ثم وهكذا إلى ما لا نهاية. وبنى ماركس على هذا الديالكتيك اللي هو المادية التاريخية والاشتراكية وما إلى ذلك. أي ضلال وصلت إليه البشرية ثم يقول لك هذه معقولات؟ عن كل هذه التناقضات يقول لك هذه المعقولات. قانون نيوتن يرد عليكم. لذلك بعض الفلاسفة الربوبيين صار يظنون أن الإله هو القانون، أو أنه يريد أن يؤمن بإله يشغل القانون، لكنه بلا رسل. كل الآفة هي من رجال الدين الذين يدخلون التناقضات على دين الله سبحانه وتعالى ويحرفونه، كما نحن نعيش اليوم في موضوع وحدة الوجود وفلسفة القدر المشترك وحلول الإله. هذا كله جمع التناقضات، هذا كله هو الذي يؤسس للإلحاد. لذلك حتى تحارب الإلحاد حارب تناقضات التي يضعها رجال الدين داخل الإسلام، كتناقضات القدر المشترك، كتناقضات وحدة الوجود، كتناقضات الحلول للإله، حلول أنك الذي تسمعه عين صفة الله، إذن هذا يحفظ كلام الله، إذن أصبحت فيه صفة من صفات الله.
ثم بعد ذلك يلفق المتشابهات التي يغبر بها وجوه العامة.

إذن يقول وجوده دليل قاطع، له دليل قاطع، حاجة كل محدث. القانون يحتاج إلى من يشغله، القانون لا يعمل بنفسه، هكذا يقول الفيزيائيون، يقولون إن القوانين جوازية ليست وجوبية بمعنى ضرورية، لأنها تتخلف في بعض الأحيان، فليست القوانين على عهد نيوتن كما كانت على عهد كوبرنيكوس كما كانت على عهد أينشتاين. هناك اختلاف، هناك تغيرات، لذلك هناك بحث عن أن هذه الارتباطات جوازية وليست ضرورية حتمية. إذن الذي يشغل السبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، الفاعل المختار الذي يرد إليه كل شيء، اللي هو وأن إلى ربك إيه المنتهى، المنتهى في خلق الأسباب والمسببات وفي إيجاد الأسباب والمسببات، وليس لا إلى القوى الخفية في السوق ولا إلى العقل اللاواعي لمحاولة فهم تفسير الإنسان أو سلوكه، ولا إلى الديالكتيك عند هيجل وبعد ذلك المادية التاريخية والطبقية والصراع الطبقي محرك التاريخ عند ماركس وما إلى ذلك. لماذا ضلت البشرية؟ انظر إلى كتابنا الذي نعلم فيه العقائد، كيف أنه يقول لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان، وانظر إلى قوانين نيوتن، وانظر إلى علم المسلمين الذي هو يتواءم فيه المعقول مع المنقول، وأن الشرع سيد لهما وموجه لهما، ذلك لأننا لم نقحم العقل فيما ليس له، فلم نبحث في ذات الإله ولم نبحث في ماهية الصفات، إنما اكتفينا بما نزل في كتاب الله وفي سنة الصحيحة، أننا لا نتجاوز ذلك ولا نفسر أن هناك قدرا مشتركا أو وحدة وجود أو حلول معاذ الله، كما هو في تلك الفلسفات التي لا ينبغي ولا تصح، وهي تناقضات داخل الدين. قال لو حدثت بنفسها الأكوان، يعني اعتبر أن الكون حدث بنفسه، ما معنى ذلك؟ دون مغير، اجتمع أنه حدث ولم يحدث، أين المرجح؟ نحن نقول بطلان الترجيح بلا مرجح. لماذا؟ أقول لك العالم ممكن أنه موجود، هذا عقلا، وممكن أنه معدوم، إذن هذا يساوي هذا، تمام؟ 50-50، لو بقيت هذه 50% مقابل الأخرى 50%، لبقي العالم ممكنا دون أن يتحول إلى راجح في الوجود. ما الذي رجح وجوده فألغيت 50 عدم وأصبح موجود 100%؟ لابد من مرجح خارجي. طيب لو أنها بقيت 50 يقابلها 50 لما وجد العالم البتة. طيب متى يوجد العالم؟ عندما تأتي قوة مرجحة، ككفتي الميزان، انظر إلى كفتي الميزان متساويتان، كل التساوي، لا يمكن أن ترجح هذه الكفة إلا بمرجح، ولو كان الهواء، بمعنى أن تأتي زوبعة فترجح كفة. فلذلك هنا الله عز وجل جعل العقل دليلا عليه، لذلك نحن نقول تقسم أدلة القرآن الكريم إلى عقلية ونقلية. إذن الأدلة الشرعية عقلية في القرآن، هذه التي حاجج بها إبراهيم عليه السلام الجاحدين المنكرين، ونقلية هي حجة على المسلمين المؤمنين بالرسالة، كوجوب الصلاة وتحريم الفواحش، هذه أدلة نقلية بمعنى ثبتت بصدق الرسول، فإذا سلمت أنه رسول صادق وهو صادق عليه الصلاة والسلام يقينا للمعجزة، عندئذ تقول هذا الأمر واجب وهذا حرام بالنقل. إذن أدلة القرآن هي أدلة شرعية، وتقسم الأدلة الشرعية إلى عقلية وهي في القرآن كحجاج إبراهيم عليه السلام وحجاج الأنبياء للكافرين، كان بناء على أنهم منكرون للنبوة والمعجزة وبالتالي حاججوهم بالعقل، أما المؤمن فهو محاجج بالنقل. فاشتمل القرآن الكريم على الدليلين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، هذا دليل عقلي،

يمكن اجتماع إلهين؟ لا يمكن. أفعينا بالخلق الأول؟ إذن من قدر على الخلق الأول قدر على الخلق الثاني. هكذا في موضوع الأدلة. لاحظ أنه قال لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان. يعني بتصير 50% مقابل 50% هي تساوي 100% إلى جانب الوجود، وصفر إلى جانب

ثم تعدم الحركة، وأن الملازم للعدميات عدمي، فلا يمكن أن يكون إلها من قبل العدميات. أما زعم أن هذه الصفات تسمى اختيارية، لا، هي كانت عدما فصارت كما تزعم أنها اختيارية، فيلزم أنه قبله نقص ثم بعد ذلك صار الكمال، وهذا باطل في حق مولانا تبارك وتعالى. وفطرة العامة هي الشرع، أن الله يغير ولا يتغير، لا من حركة ولا من سكون ولا من وزن، فهو أصلا سمات العالم والأجسام لا تنطبق عليه، لا تنطبق عليه. ثم بدأ يمتحن هذه الدعاوى وهذه الأدلة في قوله: لو لم يكن القدم وصفه لزم، حدوثه دور تسلسل حتم. هذا يقول هنا: افترض أنه ليس قديما، إذا ماذا يلزم؟ ارتفع القدم، إذا حل الحدوث. طب فإذا حل الحدوث ماذا يلزم؟ طيب الإله حادث، طب من أوجده؟ إذا هو متوقف على في وجوده على ذاته، طب هو حدوث، إذا سبقه عدم، فهل العدم أوجد الإله؟ فكيف يصبح العدم هو الموجد للوجود؟ إذا لا يتصور من العدم أن يوجد الوجود. أو أن نقول بتسلسل الحوادث، إله قبله إله قبله إله، أو هذا العالم قبله عالم قبله عالم قبله عالم، وهذا لا يجوز، إلى ما لا بداية، هذا ما لا يجوز. لذلك الدور توقف الشيء على نفسه، وهذا اللي بنسميه إحنا الدور السبقي، بمعنى أن هذا العالم يتوقف على سبب قبله، على سبب، على سبب، هل هو إلى ما لا بداية؟ طب ماذا يعني ما لا بداية؟ يعني وجود حادث، تمام، ووجود حادث ليس له بداية، إذن صار ما له بداية اجتمع ما ليس له بداية وحدث التناقض، إذن يحصل التسلسل وهذا لا يجوز. قال: لو لم يجب وصف الغنى له افتقر. إذا لم يكن غنيا فهو مفتقر، الافتقار هنا حاجته إلى مكان، حاجته إلى من يضعه في المكان، يعني تقول هذا الشيء في مكان، طب من وضعه في هذا المكان؟ إذن هو مفتقر للمكان. قال: لو لم يكن بواحد لما قدر. طيب لو كان الإله متعدد الذوات، اليد ذات والوجه ذات والعين ذات، أراد أن يخلق الإنسان، إذن سيخلقه ليس بواحد، سيخلقه بتعدد هذه الذوات اللي هي مجموعة أبعاد، فكيف توفق بين هذه مجموعة الأبعاد؟ يعني الوجه بعض واليد بعض والأقدام، إذن أنت تشكل إنسانا. هذه التي قلتها القدر المشترك هو بوابة لأنسنة الإله، حيث صار الوجه ذاتا وليس صفة، واليد ذاتا وليس صفة. طب ما هي الصفة؟ ما دل على ذات ومعنى؟ فإذا جعلت الوجه ذاتا إذن أنت تناقضت، فتقول ما دل على ذات وذات، الله ويد، هذا ذات وهذه ذات، تناقضات المتدينين هي سبب الإلحاد. إذن الصفة ما دل على ذات ومعنى، الله ذات، إذن الوجه معنى وليس ذاتا، بمعنى أنها مكونة من ذوات كاليد والأصابع والقدم والساق وما إلى ذلك، مما يقال من عقيدة الكرامية أو في فلسفة القدر المشترك. نحن ننزه المسلمين أن يخضعوا لمثل هذه الأفكار الكرامية والفلسفة، فلسفة وحدة الوجود. إذن يقول إن الله عز وجل قادر بواحد، قل هو الله أحد، أحد منفرد لا ينقسم. طب لو كان له أعضاء، إذن يقبل القسمة، الإنسان يقبل القسمة، يد وجسم وأصابع وكذا إلى آخره. فلذلك تناقضات الفكر هذا الحادث، الفكر الكرامية، تناقضات باطلة. لذلك قال أهل السنة والجماعة عن الوجه صفة أي معنى، واليد صفة أي معنى، لكن لا يجوز لي أن أقول اليد صفة ثم بعد ذلك أجعلها ذات، إذا ناقضت أن تكون هي صفة، لأن الصفة هي ما دل على ذات ومعنى. ثم قال: لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. إذا ما الدليل على أنه حي مريد عالم؟ أنك رأيت العالم، هذا العالم يثبت أنه إله قادر باللزوم، وليس بقياس الذوات على بعضها كما يفعل أصحاب فلسفة القدر المشترك وأنسنات الإله.
لما رأيت عالم. إذن الدليل عالمية الله عز وجل ودليل حياته وأنه مريد وجود هذا العالم أنه اختاره على

ما هو عليه. فكل ما يتعلق بالعالم يدل على صفة الإرادة والقدرة والعلم والحياة. فيقول: والتالف في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذن مماثل. فإذا بطل التالي وهو أنه سبحانه وتعالى لم يكن حيا مريدا وقادرا لما رأيت عالما، إذن أنت رأيت عالما إذن وجدت إلها قادرا مريدا، وهكذا في بقية الصفات السابقة في قوله: والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل. ثم قال: والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام. فالسمع والبصر والكلام ثابتة له عقلا ونقلا، هذا معنى قوله بالنقل، أي ثابتة بالعقل كذلك بالنقل مع كماله، أي أنه سبحانه وتعالى متصف بكل صفات الكمال عقلا ونقلا. ثم قال: لو استحال ممكن أو وجب قلب الحقائق لزوما أوجب. نحن نقول إن الواجب والممكن والمستحيل، إن الواجب أن الله واجب الوجود لا يتصور عدمه في العقل، والعالم ممكن الوجود لا يتصور وجوده وجودا ذاتيا، إنما هو ممكن يقبل الوجود والعدم. الولد لله يستحيل على الله أن يكون له ولد، لا يمكن المستحيل يتحول إلى ممكن أو واجب، هذه حقائق. السفسطة تريد منا أنه إذا قلنا صفة الكلام لله واجبة إذا تقبل الانقطاع، هذه سفسطة قلب الحقائق، وبالتالي لا يجوز قلب الحقائق، لأنك لو قلبت حقيقة صفة الكلام فجعلتها حقيقة قائمة بذات الله وهي صفة أزلية وصفة كمال لا يجوز عليه النقص سبحانه وتعالى، ثم قلت تنقطع، إذن أنت قلبت الحقائق. فلماذا لا تقول ذلك في العلم؟ ولماذا لا تقول ذلك في الحياة؟ إذن تتناقض عليك العقيدة. لذلك نحن نقول هذه حقائق الواجب لذاته لا يصبح ممكنا ولا مستحيلا، ولا الممكن يمكن أن ينقلب إلى واجب لذاته أو مستحيل لذاته، فلذلك لا يجوز قلب الحقائق. عندئذ ندخل في السفسطة وهي نسبية الحقائق، وهذا باطل قطعا، نسبية الحقائق باطلة قطعا. واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، هذا لا تدخله النسبية. تقول لي أنت لا تملك الحقيقة، لا أنا أملك الحقيقة العقلية القطعية اليقينية، كما هو في موضوع قانون نيوتن وقانون عقلي لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان. إذن نحن نملك قواعد في القرآن الكريم عقلية يقينية، ونحن نقل كذلك لدينا أدلة نقلية، وكلاهما مرجعه القرآن الكريم، وبالتالي بطل السؤال الذي يقول هل صفات الله عقلية أم تثبت بالكتاب والسنة الصحيحة. نقول لو سؤالك خطأ، الكتاب هو مصدر الأدلة العقلية والأدلة النقلية، ولو جعلت العقل مقابلا للكتاب فهذه ديانة كهنوتية، رجال دين يعتقدون أن العقل ليس من الكتاب، ونحن نقول لا، العقل من الكتاب، وهذا سيدنا إبراهيم حجة عليك وعلى كل من يرجح أو يقول أو يزعم أن الأدلة هي عقلية وكتاب وسنة، أو يجعل الدين طرف والعقل طرف، أو يجعل العلم والنقل متناقضين. هذه ليست من تناقضاتنا، اذهب وابحث عنها في المعابد ومخترعات رجال الدين في الأديان المحرفة أو الأديان الوضعية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق

فإن توليتم فما سألتكم من أجر

ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

0: بهم
1: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.

أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ.

ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم رجعت إليه، وأستغفرك من كل عهد عاهدتك عليه ثم لم أوف به، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك. اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك، ومن كل فضل أسبغته علي فاستعليت به على خلقك، ومن كل مال رزقتني به فبخلت به على عبادك، ومن كل علم علمتني إياه فحجبته عن خلقك، ومن كل حاجة عرضت لي فسألت غيرك ونسيتك. اللهم إني أستغفرك من كل فريضة فرضتها علي فتكاسلت عنها. اللهم إني أستغفرك من كل أمل بلا عمل، ومن دعاء بلا رجاء، ومن رجاء بلا نقاء، ومن كل عمل رأيت به الناس وطمعت به فيما لا ينفعني ولا يشفع لي يوم لقائك. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

ما لي موئل

فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

0: إليك.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم

منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.

والفجر وليال عشر.

فأكثروا فيها الفساد.

وادخلي جنتي.

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: قالها 100 مرة في يوم، كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى. وطبعا مع إطلالة هذا العام الهجري الجديد نقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه السنة سنة خير وبركة عليكم بمشيئة الله تعالى. واسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بسماحة مفتي عام المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم يا سيدي.
1: حياكم الله سيدي، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم ولجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في هذا العام، وأن يجعله عام خير وبركة علينا وعلى أمتينا العربية والإسلامية وعلى قيادتنا الهاشمية المباركة، وأن يجعله عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون بإذن الله تعالى.
0: اللهم آمين. نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم مستمعينا الكرام على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. نأخذ أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أول إشي بنحب نذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: غلبك دكتور، عندي ثلاث سؤالات.
0: نعم، ثلاثة أسئلة، تفضلي.
2: دكتور، هلا في شخص مبتلى والناس بيحكوا عنه انه هذا الشخص لو كان شخص منيح ما ابتلى الله. هل بيجوز انه نحكي عن شخص مبتلى بهي الطريقه؟
0: طيب السؤال الثاني،
2: هل التذكير يعني بذكر الله، يعني هل شخص بيذكر بذكر الله عز وجل، هل هو يؤجر على هذا الاشي؟
0: نعم.
2: طيب. والسؤال الثالث، اللهم صل على سيدنا محمد، هل التشهد الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله؟ جزاكم الله كل خير
0: وإياكم، إن شاء الله تستمع إلى الإجابة. شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. ألو ألو ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
3: يعطيك العافية صديقي.
0: الله يعافيك وبارك فيك.
3: الله يسلمك، نذكر بالصلاة على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. صديقك عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت. السؤال الأول،
0: ما شاء الله الأسئلة اليوم بالجملة، تفضل. تفضل تفضل.
3: احنا شركة ريادية.
0: نعم.
3: فاحنا الأفكار الريادية هاي بيقتنصوها بعض منصات تسريع الأعمال وشركات تسريع الأعمال. فاحنا اجانا منحة من او اجانا تمويل عفوا من احد منصات تسريع الأعمال بنسبة 20,000، بنسبة 60% قرض و 40% بتكون عفوا 40% بتكون منحة. فبدي استفسر هسه، القرض هو جزء هو ثابت 6% سداد مبكر او مش مبكر؟ هم وجهه نظرهم بالعقد الاسلامي انه بس فقط عن ناحيه السداد المبكر.
0: ايش المعلومه 60% هم راح يعطوكم فلوس؟ يعني هو كل المبلغ مصاري،
3: كل المبلغ مصاري 20,000، 60% منهم راح يرجعوا قرض بنسبة
0: بتسدوا انتوا مثلا 60% من هذا المبلغ وبأخذوا عليه ربح اللي هو
3: 6%. والأربعين المتبقية بالمية من المنحة بتكون منحة، هاي لا ترد. فهل هذا حرام او لا؟ السؤال الثاني،
0: طيب بس هو الاستفسار هو بس للتاكيد، هو بدهم يعطوكم مصاري ما راح يشتروا لكم مثلا
3: لا
0: سلعه معينه او كذا؟
3: 100% مصاري
0: فلوس.
3: هم بدعموا مصاري.
0: طيب.

0: السؤال الثاني، في حال كان حرام، هل لو مثلا خليت الشيك يطلع باسم الشركه، انا صاحب المشروع او باسم اي حد ثاني، وخليته هو، لان انا فعليا بدي اشتري فيهم البضاعه، فخليته يشتري هو فيهم البضاعه وانا صرت اسد، يعني انا فعليا استلمت البضاعه بس عن طريق شريكي، بس الشركه مش موظف معهم مثلا، فهل هيك بصير تحايل على الدين، ولا هي لا هيك ممكن يصير حلال، او خصوصا انه المشروع كله واقف على هذا التمويل فعليا يعني. السؤال الثالث
1: طيب
0: بعيدا شوي عن هذا المجال، انه بدي اسال عن صيغه الاستغفار اللي الهمها الله عز وجل سيدنا ادم، ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين، هل هي هذه الصيغه بما ان الله عز وجل هو اللي الهمها لسيدنا ادم، هي حتكون مثلا مفضله عند الله عز وجل، او الاكثر يعني الاكثر تقربا من الله عز وجل فيها، ولا هي صيغه عاديه ممكن نستعمل صيغ ثانيه؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك،
0: أشكرك أشكرك.
1: حياكم الله. اتصال آخر. ألو ألو، تفضل أخي الكريم، بنسمعك. برنامج فتاوى على الهواء 0647 47 201 و 0647 47 202. معنا اتصال. ألو. طيب الآن نجيب عن هذه الأسئلة، كونها مجموعة أسئلة، وأيضا هناك سؤال ورد يعني إلينا من ممكن نسأل أيضا مع هذه المجموعة. سماحتك، بالنسبة للسؤال الأخت حول شخص، هناك شخص مبتلى، ابتلاه الله عز وجل، هي قالت مبتلى، لكن هل هو مرض، هل هو يعني معصية، الله أعلم. فقال فيعني تقول بأنه هل نعم السؤال أنه هذا الشخص يعني ابتلاه الله عز وجل لأنه يعني شخص ليس جيدا، شخص عاصي، شخص كذا، هل هذا صحيح؟ يعني نفرق هنا بالابتلاء يعني.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة الابتلاء نوعان، هنالك ابتلاء بالمعاصي، وهنالك ابتلاء بالأمراض، بالفقر، بأي شيء آخر غير ذلك. النوع الأول، نعم، ابتلاء بالمعاصي هذا علامة من علامات الغضب من الله سبحانه وتعالى، إنه لو كان الله موفقا له لما ابتلاه بالمعاصي. العلماء بيقولوا أن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة في العبد، والخذلان هو خلق القدرة على المعصية، وبالتالي الذي يعصي الله تبارك وتعالى هذا مخذول، والذي يطيع الله سبحانه وتعالى هذا موفق، وبالتالي الخذلان من الابتلاء، الابتلاء بالمعاصي من الخذلان. أما النوع الثاني من الابتلاء، وهو الابتلاء بالأمراض والابتلاء بالفقر والابتلاء بالجوع والابتلاء بالفقد وغير ذلك من الابتلاءات، هذا أبدا ليس علامة على غضب الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون هذا علامة على محبة الله سبحانه وتعالى العبد، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
1: والله عز وجل يقول: ولنبلونكم
2: بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يشهد الله تبارك وتعالى لهم بالهداية والتوفيق والفلاح. إذن هذا الابتلاء لا يمكن أن يكون علامة على أنه هذا الشخص سيء، بل قد يكون علامة على محبة الله سبحانه وتعالى. من الذي ابتلي أكثر؟ الأنبياء وأكثر الناس بلاء. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عذب واضطهد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء الذين تعرضوا للابتلاء كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتلي في جسده، وابتلي في عرضه، وابتلي في سمعته، وابتلي في مال، يعني حتى كان يمر
1: يعني
2: الشهر والاثنين والثلاثة، ثلاثة أشهر تمر على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار من شدة عدم وجود شيء يطبخ. إذن الابتلاء إذا كان بهذه الأمور فهو ليس علامة على أن هذا الشخص سيء، بل قد يكون العكس دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه كما قال بعض علمائنا الصالحين.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني سماحتك، الأخت تقول: هل

0: عندما يعني أذكر بذكر الله عز وجل، هل أجر على هذا الأمر؟
1: طبعا بلا شك ولا ريب تؤجر. وذكر فإن الذكرى
0: تنفع
1: تنفع
0: المؤمنين.
1: المؤمنين، تذكير الناس بالعبادة، تذكير الناس بذكر الله سبحانه وتعالى، تذكير الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه
0: صحيح
1: وسلم،
0: صحيح.
1: يؤجر من ذكر ويؤجر من ذكر، ويكون لمن ذكرهم مثل أجر من فعل ذلك من غير أن ينقص أجر أولئك شيئا.
0: نعم.
1: وهذا أيضا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم،
0: الصلاة والسلام.
1: من سن سنة في سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبالتالي الآن لو كنا في مجلس فذكرت الناس بذكر الله سبحانه وتعالى فذكروا الله، يثابون ويثاب
0: يثابوا
1: من ذكرهم
0: ذكرهم.
1: عن كل واحد منهم، فما بالك لو ذكر الآلاف أو ذكر المئات أو ذكر الملايين. قد يكون في خطيب أو على وسيلة من وسائل التواصل فيدعوهم إلى ذكر الله سبحانه
0: عليه
1: وتعالى،
0: السلام.
1: فكل من ذكر الله سبحانه وتعالى ستكون أجره في صحيفة من
0: صحيح.
1: ذكرهم.
0: نعم. السؤال الأخت أيضا تسأل، تقول في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله أم أشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني بتخفيف النون أم بتشديدها؟
1: نعم، هي حقيقة هي الأصل أن تدغم اللام في النون،
0: نعم. ألا
1: لأنه هي نون ساكنة خلفها حرف لام، فالصحيح فيها أن تقول أشهد ألا ألا،
0: ألا
1: أن تذكر لاما مشددة، لأن النون إذا أدغمت في اللام تختفي النون، تختفي النون نون.
0: نعم.
1: فالصحيح لا أن خطأ، طبعا أن
0: أن
1: خطأ،
0: خطأ. نعم
1: خطأ واضح أن
0: نعم
1: يقول أشهد أن لا إله،
0: نعم
1: هذا خطأ واضح يقع فيه كثير من الناس
0: صحيح.
1: وخاصة
0: لأن خطأ.
1: العوام.
0: صحيح.
1: أشهد أن لا، هذا خطأ أقل لأنه خطأ خفي، هذا
0: نعم
1: خطأ خفي. أما الصواب أن تقول أشهد أن لا إله بإخفاء، بإدغام اللام في النون، أن
0: نعم
1: تدغم اللام في النون فتكون بلام مشددة، أشهد أن لا إله
0: إله
1: إلا
0: إلا
1: الله.
0: الله. نعم، بارك الله فيكم. السؤال الأخ في سماحة الدكتور أحمد الحسنات حول، يقول: نحن نملك شركة ريادية وحصلنا على تمويل بمبلغ 20,000. 60% من هذا المبلغ 20,000 سنقوم بسداده بفائدة أو بربح، يعني سيأخذون عليه زيادة 6%، و40% هي منحة لن نقوم بسدادها. أنا سألته: هم يعني هل سيعطيكم الشركة أو المقرض، هل سيعطيكم مبلغ مال؟ قال: نعم. فهو مال، يعني سيعطوهم 20,000 ويسدونه يعني بناء على ما وضحنا.
1: تمام، احنا اولا سنجيب على هذا السؤال على ظاهره، لكن
0: نعم،
1: ربما يكون هنالك تفاصيل في
0: تفصيلات.
1: العقد،
0: نعم
1: فالافضل ان يزورنا او يبعث لنا تفاصيل الدقيقة، لانه قد تكون في الجزئيات
0: نعم
1: ان يكون هنالك جزئية قد تغير الحكم. لكن اجمالا اذا كان كما قال انه سيدفع جزء من 60% من المبلغ قرض سيتم ردها او سدادها بزيادة 6%، فهذا قرض ربوي، هذا قرض ربوي بلا شك ولا ريب، بغض النظر عن ال 40% الثانية منحة ولا غير ذلك ما بهمناش، طالما الآن هنالك قرض ولابد أن يرد هذا القرض بفائدة مقدارها 6%، 6% على المبلغ وربما سنويا أكثر، إذن
0: أكثر.
1: هذا قرض إيه؟
0: نعم.
1: هذا قرض ربوي بحت.
0: وبقول هو ثابت الفائدة، يعني مش متغير، هو
1: يعني
0: حتى ولو هي
1: حتى
0: فائدة.
1: ولو
0: نعم.
1: مهما كانت طالما كانت بهذه الطريقة فهذا قرض ربوي بحت،
0: نعم.
1: إلا إذا كان يعني قد يكون تفصيل أنه أعطى 60% مشاركة أو مضاربة، قال له ضارب لي بها، خذوا 20,000، 60% مضاربة و40% تكون مثلا إيه، تكون بالمية منحة، وأنتوا بترجعوا لنا الستين بالمية مع ربح مثلا 6% من الأرباح. هذا بالتفاصيل، لكن إجمالا هذا المذكور ما سمعناه هذا قرض ربوي بحت
0: ربوي.
1: لا يجوز الدخول فيه.
0: نعم. ممكن إذا حتى تكون صحيحة أنهم غيروا مثلا العقد، أو
1: ممكن
0: حتى هو
1: يزورونا
0: يزورنا حتى
1: بنعمل لهم
0: تعطيهم.
1: حل إذا كان في تفاصيل غير التفاصيل هاي.
0: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الأخير، سؤال الأخ أيضا، في قول الله عز وجل: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا على لسان آدم وحواء.

0: نعم.
1: فهذا يسأل عن هذا الدعاء.
0: يعني هذا من الاستغفارات الواردة،
1: نعم.
0: وينبغي للمسلم لو استعمله المسلم في حياته فعندئذ لا بأس من استعمال هذا الاستغفار، أي
1: نعم.
0: صيغة من صيغ الاستغفار
1: استغفر.
0: كلها جائزة.
1: نعم.
0: هذا من ضمنها، وقد ثبت بالقرآن الكريم وثبت في الأحاديث النبوية الشريفة أنه من الصيغ المحببة هذا، إضافة إلى صيغ

0: حالة قد
1: لكل
0: تكون
1: حالة
0: لها إيش؟
1: نعم
0: لها نوع معين من الاستغفارات.
1: نعم بارك الله فيكم من سماحتك على هذا التوضيح. نأخذ اتصال 06-47-47-201 و06-47-47-202 برنامج فتاوى على الهواء. تفضل. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يعطيكم العافية شيخنا.
1: الله يعافيك. حياك الله أخي محمد.
2: الله يعطيك العافية. بس سؤالي لفضيلة الشيخ، أنا بدي أخذ قرض من الإقراض الزراعي بالمرابحة الإسلامية. اللي هي حيثيات القرض ما يقارب 150 ألف دينار.
1: نعم.
2: راح يطلع باسم شخص مثل ما تحكي طرف ثالث موثوق لإلي. هي أنا بدي أشتري من شركة بس الشركة خارج البلاد. فسألني اللي بدي يعني المهندس المسؤول عن الأقراض. بيسألني بيقول لي بدك انت بس رشحنا اللي هو الشخص الثالث اللي بده ينزل باسمه الشك، وبعديها هو بيتصرف بالشك وبيود وبيبعث الشك للشركه اللي انت بدك اياها. فبدي اشوف في ملابسات في حرمه بالموضوع، لانه انا بدهم يشتروا لي معدات والمعدات مش موجوده عندهم.
1: مش موجوده عند مؤسسه الاقراض الزراعي ولا عند
2: لا
1: الشركه
2: ولا لا مش موجوده عند الاقراض
1: الزراعي
2: ولا موجوده عند الشخص الثالث اللي بده يكون طرف بالوسط، بس طرف مثل ما تقول ثقة لإلي إنه فعلا هو يصرف المبلغ.
0: يعني بده يكون وكيل عنك ولا عنهم؟
2: وكيل عني
0: وعنهم وهو وعنهم ولا عنك لحالك؟
2: لا هو بس وكيل عني الطرف الثالث اللي الشريك الشك ينزل باسمه.
0: يعني أنا بفضل مثل هاي المسألة لو تمر عندنا، إحنا ما نعلم أن الإقراض الزراعي لهم نافذة يتعاملون فيها في المرابح الإسلامية.
1: نعم.
0: ونافذة
1: صحيح.
0: أخرى.
1: نعم.
0: لكن النافذة الإسلامية يعني يفضل أنك تمر عندنا وتعطينا التفاصيل كاملة متعلقة بهذا العقد.
1: نعم. وين ساكن أخي محمد؟
2: أنا بإربد.
1: بإربد. بتروح على مكتب إفتاء إربد. وبتسأل وبعطوك الفتوى إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: خلاص على بركة الله. شكرا.
1: ماشي. حياكم الله. حياكم الله. طبعا للتذكير للإخوة المستمعين أن يعني مكاتب الإفتاء منتشرة في يعني المملكة، ومثل هذه الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح وربما من الأفضل أن يذهب إلى مكاتب الإفتاء حتى تتم الإجابة. حتى سؤال الأخ قبل قليل هو موضوع الشركة، ويجب أن يأخذ العقد ويذهب ويعني
0: هذا أفضل
1: ليقرأه.
0: نعم.
1: المفتي ويطلع عليه ويجيبه حسب
0: صحيح.
1: يعني ما هو بين يديه. شكرا لك أخي الكريم. ونأخذ اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
3: دكتور أحمد الحسنات، الله يعطيك ألف عافية، من إبداع إلى إبداع، بارك الله لك وعليك فيما تقدم لله ومن أجل الله.
0: بارك الله فيك.
3: الله يكرم. فأقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما تكلمنا به دكتورنا الفاضل، الصبر إن كان بلاء أو غضب من عند رب السماء. نتكلم الآن على الصبر على طاعة الله عز وجل، وفي ذلك بر الوالدين.
1: نعم.
3: وفي ذلك الأمر بالمعروف، وفي ذلك النهي عن المنكر. الطاعة وجب على المطيع أن يصبر لله رب العالمين.
1: نعم.
3: فنسأل الله أن نصبر. هذا
1: طيب
3: أمر الأول.
1: سؤالك أخي الكريم، الله يكرمك حتى يعني نحافظ على وقتك ووقت.
3: نعم.
1: المستمعين تفضل.
3: السؤال الآن، أنا ببر والدي أو والدتي وهي في وعكة صحية لا يعلم بها إلا الله. إدخالها على بيت الخلاء واستحمامها وتنظيفها في أمر لربما يعجز عنه النفس، ولكن هذا الصبر له الأجر الكبير من عند رب العالمين. فتوضيح من دكتورنا الفاضل بالأمر ذلك. والأمر الآخر، الآن القبر، ما قال عليه الصلاة والسلام إن القبر له ضمة، لو نجا منها هذا الصبي الذي نظر إليه المصطفى، قال لنجا منها هذا الصبي لو نجا منها أحد. فبدنا نوضح أن ضمة القبر هي للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي. توضيح من دكتور الفاضل، لأن أناس يقولون أن المؤمن لا يضم، لا يضم. وتوضيح من دكتور.
1: طيب.
3: الفاضل.
1: ماشي أخي الكريم. يعني مثل هذه المسائل، عذاب القبر وضمة القبر، ربما من الأمور يعني الغيبية، لكن سنجيب إن شاء الله سمحته، سيجيب عن هذه الأسئلة. شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو.
4: ألو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير يا رب. الله يسلمك.
4: يجعل العام غيث يغاث فيه الناس ويصل يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. اللهم آمين.
4: يا بني بدي أسأل سؤال.
1: تفضل.
4: بالنسبة لتفسير الآية.
1: نعم.
4: لما الله سبحانه وتعالى يبشرنا ويبشركم بالخير والجنة.
1: اللهم آمين.
4: لما بيقول الله يبشر المؤمنين، لكن في آيات تانية وبشر المنافقين وبشر الكافرين. ليش تبشير هذول لهم؟
1: نعم. تسمع لي.

0: إجابة إن شاء
1: الله
0: الله.
1: يرضى عليك.
0: الله يسلمك، شكرا لاتصالك. معنا اتصال. ألو ألو، طيب في اتصال آخر. طيب سمحتك نجيب عن هذه الأسئلة، وأيضا عندي سؤال ورد إلي امبارح. طيب سؤال عن ضمة القبر، الأخ الذي سأل. تفضل يا سيدي.
2: يعني ضمة القبر هي ثابتة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث
0: نعم
2: الصحيحة،
0: نعم
2: ونحن نؤمن بها ونكل تفاصيلها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها
0: نعم
2: من أمور الغيب.
0: نعم
2: لكن اللي بدنا نقوله أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا من أحد نجا سعد، لما سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما توفي بعد غزوة بني قريظة، قال لو نجا منها أحد نجا سعد.
0: أسعد.
2: لكن أنا بدي أقول كالتالي، وهذا ذكره العلماء، أنه الضمة الآن الأم لما تضم ولدها وهو جاي من السفر كيف بتضمه؟
0: نعم
2: هذه هي ضمة
0: هالضمة، نعم حتى لو بقوة
2: وفيها
0: كانت،
2: حنان،
0: لكن فيها حنان. نعم
2: لاحظ قوة فيها حنان. لكن لو ضمه واحد كانوا بهوشة أو
0: نعم
2: مصارعة
0: نعم
2: ضمه بكسر له ضلعه،
0: صحيح،
2: إذن هي ضمة، هذه ضمة وهذه
0: هذه
2: ضمة.
0: ضمة.
2: لكن في ضمة تكون بحنان، وبالتالي الضمة للمؤمن ستكون فيها حنان
0: نعم
2: وفيها أريحية، بحيث يشعر
0: أريحية
2: المؤمن بالحنان فيها
0: بالحنان.
2: في هذه الضمة، وهنالك ضمة سيكون فيها تكسير عظام وسيكون فيها إيذاء وأذى، ستكون هذه ضمة العاصي أو المنافق أو الكافر والعياذ بالله تعالى.
0: نعم. الأخت الكريمة تسأل سماحتك عن هناك بعض الآيات في القرآن الكريم، مثلا وبشر الصابرين أو وبشر المؤمنين إلى آخره، ولكن بعضها تكون البشرى لغير المؤمن، وبشر المنافقين
2: نعم
0: مثلا بأن لهم كذا. هنا استخدام لفظ وبشر يعني يكون لشيء.
2: نعم ال ال ال أحيانا يستخدم القرآن الكريم بعض العبارات من باب التهكم والاستهزاء والسخرية بالآخرين.
0: نعم
2: فهنا لما قال بشر المنافقين، ونفسه قال بشر القاتل بالقتل وبشر الزاني بالفقر،
0: نعم
2: هذا عبارة عن إيش؟ عن باب التهكم، مثل ما قال الله تبارك وتعالى عن الكافر ذق إنك أنت العزيز الكريم، هو لا
0: نعم
2: عزيز ولا كريم،
0: ولا كريم.
2: ولكن من باب التهكم والسخرية
0: نعم
2: والاستهزاء بهذا. وبالتالي هنا جاءت كلمة بشر ليست بمعنى البشارة التي فيها الفرح، وإنما جاءت بمعنى السخرية والتهكم والاستهزاء بهؤلاء الذين لا يستحقون الرحمة ولا يستحقون البشارة من الله سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب مستخدم، أسلوب مستخدم في كثير، حتى العرب يستخدموه، ولكن والله المدح في مقام الذم ذم. يعني احنا قاعدين نحكي بمشكلة في بيني وبين سين خلاف،
0: نعم
2: فأنا مدحته أمام الناس ويعلمون الناس أني أنا وياه على خلاف، ماذا سيكون مدحي له؟
0: ذم
2: ذم.
0: ذم
2: فالمدح في مقام المدح في مقام الذم سيكون ذم.
0: ذم
2: وهنا التبشير لما قال الله وبشر المنافقين وبشر القاتل بشر الزاني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو صيغة
0: ذم،
2: مدح
0: لكن
2: ولكنها في مقام الذم، فالمراد بها الذم
0: نعم
2: والسخرية والاستهزاء
0: وهذا من
2: والتهكم،
0: نعم
2: وليس معناها البشارة
0: نعم
2: الحقيقية.
0: وهذا من بلاغة القرآن
2: نعم
0: الكريم. نعم. سؤال سماحتك، أخ لديه عطل في ساعة المياه ولا يعلم عن ذلك، وكانت تجي كل شهر مقطوعية يعني اللي هي ف يعني شك بالأمر بعد حوالي 4 5 شهور، فذهب وأبلغ شركة المياه، ثم يعني جاءوا وربما تأخروا مثلا، إن حتى جاءوا بعد أسبوع أسبوعين ثلاث مثلا، وتبين أن هناك عطل، أصلحوا هذا العطل ورجعت الفاتورة تيجي يعني تعد بشكل طبيعي. الآن الفترة السابقة هو لم يكن يعلم أنه كان يعني في خلل، كيف يبرئ ذمته إن كان في ذمته شيء؟ هل في ذمته شيء؟ وكيف يبرئها إن كان يعني
2: نعم
0: هذا الأمر؟
2: أما في ذمته نعم في ذمته شيء، وهذه حقوق عباد،
0: نعم
2: وهذا الآن المياه عبارة عن شركات خاصة هي التي تقوم بتوصيل المياه،
0: نعم
2: وإذا حتى لو كانت شركات عامة فهي لابد أن يدفع ثمنها. وبالتالي هو الآن في ذمته الفرق ما بين ما كان يأتيه من مقطوعية والتقدير بالفاتورة الجديدة، لأن مصدر الفاتورة يعرف قديش استهلاكه المياه، إذا بده يقدر ال3 شهور ال4 شهور الماضية ويقول والله أنا كانت تجيني مقطوعية 5 دينارات، الفاتورة جتني 10، إذا في 5 فرقية، 5 ب24 دينار بده يطلعهم. الآن إما أن يعيدهم إلى شركة المياه وهو الأولى لأنه هم أصحاب الحق،
0: أصحاب الحق،
2: فإذا كانت
0: أتوقع يكون الأمور صعبة
2: إذا
0: تكون.
2: كانت شركة المياه عندها صعب أو لا تسمح بهذا الأمر، فعندئذ يتبرع فيهم لأي جهة خيرية، لمسجد، لفقير، لمسكين، يتبرع بالفرقية بينهم،
0: نعم،
2: وليس عليه إثم لأنه لم يكن يعلم،
0: لم يكن
2: يعني
0: يعلم.
2: ما عليه إثم شرعا، لكنه عليه الظمأ، هذا لا يأثم.

0: لأنه لم يكن متعمدا أو مقصرا في أخذ المياه بغير ثمن، ولكنه يضمن حتى وإن كان غير لا يعلم، يضمن لأنه هذه حقوق مالية، والحقوق المالية تضمن ولو كان جاهلا بها.
1: بده يقدر تقدير على أي
0: بده
1: حال.
0: يقدرها. ما أجد الفاتورة الآن، أجد الفاتورة وصار يعرف مقدار إيش،
1: الفرق.
0: مقدار الفرقية، فبيدفع الفرقية إن شاء الله.
1: نعم. إذا علم أنه في عطل وغرش، يعني خلينا
0: هون
1: نحكي
0: صار آثم.
1: صار آثم.
0: هون لاحظ، إحنا لم يكن يعلم لا يأثم
1: مع
0: وعليه
1: الإثم.
0: الضمان،
1: نعم.
0: لا يأثم وعليه أن يضمن. إن كان يعلم هو آثم وعليه الضمان، فعليه أن يتوب ويستغفر ويندم، وعليه أن يعيش كذلك.
1: يرد.
0: في الحالتين لا بد من إخراج
1: ترجع
0: الفرقية،
1: له. نعم.
0: في الحالتين. لكن في حالة معها إثم، عليه إثم عند الله، وفي
1: نعم.
0: حالة من غير إثم.
1: نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخنا، أنا سألت سؤال قبلها مرة وما أخذت إجابة، ورحت الإفتاء برضه ما أخذت إجابة.
1: أها، وين رحت على الإفتاء؟ على أي مكتب في دوائر الإفتاء؟
2: على مكتبنا في مدينة الزرقاء.
1: نعم.
2: هذا الموضوع موضوع شراء البنك الإسلامي، شراء قرض من البنك الإسلامي، يشتري القرض الربوي.
1: انت ماخذ يعني من قرض ربوي من بنك
2: نعم،
1: ربوي، يتعامل بالربا، وبدك رحت على البنك الاسلامي حتى يشتري هذا
2: يشتري.
1: القرض وتسدد التزاماتك بالبنك الربوي، مظبوط؟
2: نعم صح. نعم
1: طيب، شو
2: صحيح.
1: المشكلة وشو السؤال؟
2: السؤال انه هل جائز هذا الحكي ولا لا، لانه هي عملية تورق بسموها، وبدي اوكل البنك انه يشتري لي الاسهم ويبيعها ويسد البنك الثاني.
0: طيب انت، هل يعني انت بتقول السؤال ما اخطي له جواب؟ هذا السؤال اجبنا عليه مرات ومرات عبر هذا المنبر، وعندنا فتوى منشوره وموزعه على موقعنا عن التورق المصرفي المنظم، ومفاتينا في كل مكاتب الافتاء يعرفون الفرق بين التورق المنظم والتورق غير المنظم. واحنا بنقول اذا كان البنك هو الذي سيتولى الشراء والبيع معا فهذا لا يجوز. اما اذا كان
1: قصده بيع الشراء الاسهم.
0: نعم،
1: نعم،
0: الاسهم او اي
1: الاسهم.
0: شيء اخر بغض النظر.
1: هو عن طريق الاسهم ممكن.
0: فاذا البنك هو الذي اشترى وهو الذي باع وهو الذي سد، يعني البنك هو اللي قام بكل العمليات، عند هذا ما بيجوز. اما اذا انت بتشتري اسهم او بضاعه معينه وتمتلكها وتبقى وبتصير في محفظتك وبتصير في ذمتك، وبعدين انت بتروح تبيعها مره ثانيه بتوكيل شركه ثالثه او طرف ثالث، هذا لا، ما عندنا مشكله. فاحنا دائما بس دقيقه، اسمح لي دقيقه،
1: اسمع،
0: احنا بنقول هذه فتوانا، والان انتم مع البنوك، البنوك بتقول لك انا لست انا الذي اقوم بالبيع مره اخرى، وانما شركه وسيطه. هذا الامر بصير بينك وبين البنك، تاكد انت
1: تأكد.
0: من انه هذا البنك يقوم بالاجراءات اللي احنا وافقنا عليها، وعندنا فتوى موجوده الان ارجع لها عن الفتوى عن التورق المنظم، اقرا الشروط، اذا كانت الشروط التورق منطبقه مع العمليه اشتري، مش منطبقه ابتعد.
2: هل بالضبط يعني ما بدناش احنا، يعني بدي جواب او لا شيخنا.
0: ما بقدر اعطيك او لا، لاني انا مش داخل معك بالعمليه، ما بعرف العمليه كيف بتتم.
2: بدي ابلغك اياها العمليه اذا سمحت. هلا الفكره انه انا البنك بدي اوقع له على اوراقي واحول له راتبي، ويشتري هو يشتري لي الاسهم وانا اوكله في بيعها،
1: بدي
2: وهو
1: اوكله.
2: يروح البنك الربوي يسد القرض.
0: بتوكله هو ولا بتوكل شركة وساطة مالية؟ ما في أشياء، في تفاصيل، في تفاصيل، في تفاصيل في العقود بدنا ننتبه لها. إذا وكلت البنك نفسه أنا أقول لك من الآن حرام.
2: خلاص أنت تمام.
0: أما إذا كان في شركة أخرى، في وساطة أخرى، بصير كلام ثاني هنا.
2: لا، هو البنك اللي بده يتوكل في الموضوع كله.
0: أنت أدرى بالمعاملة كيف بدك تتم أنت
1: وياه. بدك تتأكد أخي الكريم من هذا
0: نعم.
1: الموضوع، يعني هاي هون الإشكالية. انه البنك هو ليس يعني اللي بده يبيع لك ويشتري لك، انت بدك هو بيشتري لك ولكن انت بدك تبيع او بتوكل شخص اخر. شكرا لاتصالك.
2: شكرا.
1: نعم، حياكم الله. معنا اتصال اخر. الو.
3: الو،
1: تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
3: شيخ، كيف حالك؟
1: الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل.
3: يا شيخ، انا بعرف انه البرنامج برنامج فتاوي، بس انا بدي استفسر بخصوص شغله هيك خاصه فيا.
1: تفضل.
3: قبل اسبوع او 10 ايام وقت اذان الفجر بالضبط، صحيت من النوم اني بقرا قران كشخص صاحي من له 5 ساعات وبقرا قران. الايه اللي كنت اردد فيها اللي هي ربي لما انزلت الي من خير فقير، وما زالت هاي

0: 12 يوم على طول النهار برددها.
1: طيب ظلك
0: مثلي
1: رددها، والله خير، هذا
2: ممتاز.
1: خير
2: هني
1: ممتاز.
2: قال لك
0: بدي توجيهات من الشيخ، شو يعني انه رؤيه زي هيك؟
1: والله بدك تسأل
2: انت مفسر،
1: مفسرها،
2: يا شيخ
1: مفسر حالها من حالها. شيخي
0: برغم انه هاي الايه ما كنت حافظها نهائيا
2: مفسر
0: يعني
2: حالها،
0: صراحه.
2: مفسر حالها من حالها. هاي الايه من الايات الجميله جدا والتي تعطي معاني، والله الهمك ان تقراها.
1: نعم.
2: وانت عم بتكررها كل يوم، ربي اني لما انزلت علي من خير
1: خير
2: فقير.
1: فقير،
2: هذه استمر عليها وشيء جميل ان شاء الله. اما كمعنى دقيق انا لا اعلم بالاحلام، لا اعلم تفاسير الاحلام.
1: بدك تسال معبر اخي الكريم الله يكرمك، ولكن ظل كررها انت.
2: اما
1: يعني
2: كرر
1: نعم.
2: يعني المعنى الايه لها معنى جميل قطعا.
1: قالها سيدنا
2: وما
1: موسى عليه
2: وفق
1: السلام.
2: وما وفقك الله لقراءتها يوميا الا لانه اراد بك خير، فاستمر عليها وهذا يكفيك. انت بكفيك هذا انك عرفت ان هذه الايه فيها خير.
1: حياكم الله
0: الله
1: اخي الكريم، شكرا لاتصالك. وناخذ اتصال اخر.
3: السلام
1: الو.
3: عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: يعطيك العافيه يا
1: الله
3: شيخ.
1: يعافيك.
3: اذا سمحت عندي سؤال وطلب.
1: تفضل.
3: يزيد فضلك. سؤالي شيخنا عن الحسد، وانا طبعا مؤمن بهذا الشيء ومش معترض على اي من هذا الشيء، كله قدر الله.
1: نعم.
3: بس انا سؤالي انه المحسود، هسه واحد اشترى مثلا سياره، ثاني يوم انضربت، واحد فتح مصلحه ما مشيت كذا الامور هاي. سؤالي المحسود هو يعني ما بعترض على قدر الله، ولكن هو شو ذنبه اذا مثلا اشترى سياره جديده راحت انضربت ثاني يوم من عين، فتح محل ما مشي، يعني الامور هاي بشكل عام، المحسود
1: نعم.
3: هو شو ذنبه انه يصير فيها، والحاسد انه يعني اموره ماشيه. بدي توضيح بس.
1: وقول والحاسد اموره ماشيه زي تمام كلها زي الله المستعان. طيب سيدي تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لك.
3: طلب لو سمحت.
1: تفضل تفضل.
3: اذا سمحت تدعو لنا والمستمعين بالزوجه الصالحه اذا سمحت.
1: اللهم امين، ان شاء الله ربنا يرزقك الزوجه الصالحه والذريه الصالحه يا رب، وهي ان شاء الله يعني دعوه من سماحه المفتي ان شاء الله. شكرا لاتصالك، حياكم الله. اتصال اخر. الو.
4: يعطيك العافيه يا شيخ، كيف حالك؟
1: الله يعافيك.
4: الله يبارك فيك. شيخ انا معي، انا سايق على سياره.
1: نعم.
4: قبل يومين ثلاث دعست بس هيك، بس انا مش شايفها يعني، سياره كهرباء. ودعستها وماتت. فمش عارف شو التفاصيل، الواحد شو بيساوي في الحاله هاي.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: في سؤال ثاني في
1: تفضل تفضل.
4: يا اخي هسه بس نفوت على المسجد الصلاه في الركوع، او لما نقوم من الركوع مثلا نسجد، يا اخي في ناس تكون مجهزه حالها هيك زي اللي زي نظام زي السباق هيك، بكون بده ينزلوا بسرعه. بدنا توجيه منك هيك لهم يعني.
1: انا السؤال شوي والله، بس السؤال مره ثانيه.
4: لما نفوت على الجامع
1: نصلي. نعم.
4: نصلي اي صلاه، نقوم من الركوع للسجود، بنوقف سمع الله لمن حمده، بدنا نسجد. فالشيخ بكون الامام واقف، ففي ناس تكون مجهزه حالها هيك مطمله نص تطميل يعني، بدها تنزل. هي
1: يعني
4: بلاحظها كثير في الجوامع،
1: وكانه بده يسبق الامام.
4: ايوه بلاحظها كثير في الجوامع، هيك توجيه من عندك يعني له.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لاتصالك، حياكم الله. سؤال. الو. الو الو. طيب يبدو الاخ مش سامعنا. نجيب عن هذه الاسئله سماحتك ثم ناخذ مره اخرى. بالنسبه للاخ يسال عن موضوع الحسد والعين، يقول يعني هو يسال سؤال، يقول ما ذنب المحسود في ان يصاب مثلا، او ما ذنب المعين او المعيون ان يصاب بالعين؟
2: وانا بدي اساله
1: آه.
2: ما ذنب الفقير ان يكون فقير؟
1: فقير.
2: وما ذنب المريض انه يمرض؟
1: نعم.
2: وما ذنب، ما في ذنب
1: نعم.
2: يعني هذه سنن كونيه لله سبحانه
1: وربما
2: وتعالى،
1: وربما يكون ابتلاء كما
2: اولا
1: تخطط.
2: اولا نعم. ما في ذنب يعني لا نعم. يعني ان المحسود لا يعني انه ارتكب ذنبا،
1: ارتكب ذنبا.
2: المحسود لا اثم عليه، وانما الاثم على الحاسد. المحسود لا اثم عليه وانما الاثم على الحاسد. المحسود لا ذنب عليه وانما الذنب على الحاسد. وهذه من سنن الله في الكون. في انسان فقير وفي انسان غني، في انسان محسود وفي انسان حاسد، في انسان مريض وفي انسان سليم. وبالتالي هذه لا يعني انه هنالك ذنب او اثم على من ابتلي بشيء.
1: لا.
2: وهذا ابتلاء، هذا نوع من انواع الابتلاءات اللي ذكرناه. والابتلاءات ما من ابتلاء للمؤمن الا ويؤجر عليه. ما فيش ابتلاء عند المؤمن مجانا.
1: صحيح.
2: أي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الله إذا ابتلى العبد إما أن يكفر بهذا الابتلاء عنه ذنبا من ذنوب التي وقع بها سابقا، وإما أن يرفع له درجة إن لم يكن عليه ذنوب.

0: وإما أن يصرف عنه بلاء مستقبل. إذا أنت في جميع الأحوال مستفيد إحنا الآن، لكن الفائدة قد لا تراها الآن. أنت الآن محسود، انضربت سيارتك مثل ما ذكرت، صار في عندك مصيبة، صار عندك ابتلاء ما. لو اطلعتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. لو عرفت شو اللي الله صرفه عنك لما ضربت السيارة هاي، انت ضربت وخسرت ماليا، لكن ما الذي صرفه الله عنك؟ قد يكون صرف الله عنك شيئا أعظم من ذلك. لو اطلعت على ما صرفه الله عنك لقلت يا رب الحمد لله، والله إن ضربت السيارة هاي ألف
1: نعم،
0: نعمة إلي،
1: ألف نعم. نعم،
0: بتصير ضربة السيارة نعمة. وبالتالي لا تنظر، هاي النظرة مش مقبولة
1: مش
0: في
1: مقبولة.
0: الإسلام.
1: نعم،
0: أنت أي شيء، حتى الشوكة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى
1: الشوكة
0: الشوكة
1: يشاكها
0: يشاك بها المؤمن
1: في العون. نعم،
0: يرفع له، يرفع الله له بها درجة ويكفر الله بها
1: عن
0: خطيئة. إذا
1: خطيئة.
0: كان في عندك خطيئة بتروح، إذا ما عندك خطايا وأنت كنت إن شاء الله من الصالحين، هي يرفع الله لك
1: رفع
0: بهذه
1: درجات.
0: الأمور وهذه الابتلاءات درجات.
1: نعم،
0: فلا تشعر يا أخي أنه والله إذا أنك حسدت أنك أنت ارتكبت ذنب، لا ما عليك ذنب،
1: نعم،
0: لا ذنب عليك. إذا ابتليت بمرض، إذا ابتليت بفقر، إذا ابتليت بمصيبة، هذا لا يعني أنك ارتكبت ذنبا، بل هذا واقع في الدنيا،
1: نعم،
0: وربما ابتلاك الله تبارك وتعالى ليرفع لك
1: يرفع لك
0: درجة
1: درجات.
0: يوم
1: نعم،
0: القيامة، أو يكفر عنك سيئة، أو يرفع عنك عذاب أو بلاء أعظم من البلاء الذي ابتليت
1: نعم.
0: به.
1: يعني واستحضرتني قصة وأنت تتحدث، سماحتك، حول هذه المسألة، أنه كانت هناك يعني أنه على موضوع الابتلاء، أن الله يريد أن يقربك إليه. كانت هناك فتاة يعني مبتلى بمس أو كذا، فكانت يعني ترقي نفسها وتقرأ القرآن يعني بحوالي 7 ساعات وعشر ساعات في اليوم. فعندما شافها الله عز وجل يعني بعد حوالي، مثلا أنا سمعت هذه القصة، قال يعني كنت أشعر بحلاوة، طبعا شفيت هي، لكنها كانت تشعر بحلاوة الإيمان
0: مع الابتلاء
1: والذكر وكذا مع الابتلاء.
0: صحيح.
1: فقالت أتمنى أن يعود الابتلاء
0: نعم
1: حتى يعني كان،
0: نعم
1: سبحان الله. فهذا
0: الإنسان في حال الابتلاء
1: نعم
0: الإنسان بيكون قريب من ربه،
1: صحيح.
0: وفي حال الصحة والقوة والعنف يرى الإنسان نفسه كبر أحيانا. ولذلك سيدنا ابن عطاء في الحكم يقول ربما ابتلى، ربما منعك ليعطيك،
1: ليعطيك.
0: وربما أعطاك ليمنعك، فصار منعه عين عطائه وعطائه عين منعي.
1: الله،
0: واحد يا رب يعطيني مال، يمكن أعطاك المال تكون فرعون
1: فرعون،
0: أو
1: صحيح.
0: تكون قارون. واحد بالتالي ربنا ما أعطاك المال، لم يعطيك المال، لأنه لو أعطاك إياه بدك تروح وين أين ستنفقه؟ ربما أنفقته في المعاصي، فربنا لم يعطيك المال رأفة بك، فصار منعه من المال لك.
1: عطاء.
0: واحد يقول يا رب ليش ما أنا مش قوي؟ ربما بقوتك وجاهك وسلطتك تكون ظالم، ظلمت الناس،
1: صحيح.
0: فربنا منع عنك هذا، لكنه في النهاية لمصلحتك. وبالتالي المنع عين العطاء أحيانا سيكون، وبالتالي الابتلاء يكون عينه إيه؟ عين
1: المنع
0: العطاء.
1: المعطاء. نعم، بارك الله فيكم. الأخ يسأل، يقول بأنه دعس أو دهس بسة قطة، طبعا دون قصد، في بسيارته وماتت.
0: لا إثم عليه إن شاء الله تعالى،
1: نعم،
0: يعني طالما أنه لم يتقصد إيذائها فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى. إذا كانت هذه البسة أو القطة مملوكة لأحد، يعني هي مملوكة لأحد، فينبغي أن يضمن قيمتها لأصحابها، وإلا إن كانت من قطة يعني البرية التي ليس لها مالك وليس لها أحد، وبالتالي يعني لا شيء عليه،
1: لا شيء عليه.
0: لا يلزمه شيء إن شاء
1: نعم.
0: الله.
1: بالنسبة للسؤال الأخ حول موالاة الإمام، موالاة المأموم للإمام، يقول إنه بعض المصلين قبل الركوع أو حتى قبل السجود مثلا، أو قبل الركوع أو قبل السجود، يكون متهيأ يعني وكأنه يريد أن يسبق الإمام.
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. لا ينبغي للمسلم أن يعاجل الإمام ويكون هو يا في سباق، أنا والإمام في سباق، بتطلع أول ما يبدو يركع، لا، بل السنة أن يتابع المأموم الإمام ولا ينتقل إلى الركوع أو السجود إلا بعد وصول الإمام إليه. بظلك لما الإمام يركع بتركع، لما يقوم يقوم، فلا تسابق الإمام ولا تنزل معه كمان. يعني في ناس بينزل قبله وفي ناس بيظلوا يسابق، منتظر حتى يركع، لا، انتظر حتى يفرغ الإمام من ركوعه، حتى يركع الإمام، يصبح الإمام راكع تركع، فإذا قام فقم، فإذا سجد فاسجد، ولا تسابقه ولا تعاجله في ذلك.
1: نعم، بارك الله فيكم. نأخذ اتصالات مستمعينا الكرام، 0647 47 201 و 0647 47 202. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: الله يتقبل الطاعات.

0: شيخ
1: منا
0: محمد معك.
1: ومنكم إن شاء الله. حياك الله شيخ محمد.
0: الله يسعدك شيخ. هسا انا واخواني بدنا ناخذ تمويل عن طريق البنوك الاسلاميه. بجوز انا سالت السؤال من فتره بس ما وضح لنا الشيخ بالضبط شو الترتيب اللي راح يصير. تفاجات انا من نسبه الزياده، بدي اشتري مواد، بدي اشتري زي اسمنت وحديد ومواد للبناء. طلعنا على المبلغ كثير كثير زياده، يعني ازود من الربح اللي راح ياخذ التاجر. يعني المبلغ كامل 35 بده يصير علينا 52. يعني المبلغ اللي بده يصير علينا عن طريق التاجر، المواد اللي بده يشتريها اللي بدنا نسدها لاحدى البنوك الاسلاميه تقريبا 52,000. فبدنا من فضيله الدكتور يوضح لنا النسبه هاي لزياده كونه احنا
1: ما
0: بدنا
1: هو
0: ناخذ المبلغ.
1: حسب المدة أخي الكريم. هسه لما أنا أخذ هيك البنك اشتري لي مثلا مواد ل4 سنين أو 5 سنين غير ل10 سنين،
0: هم
1: أربع
0: أغلبية
1: سنين
0: البنوك
1: ممكن ياخذ.
0: أغلبية البنوك
1: نعم
0: معلش دكتور أغلبية البنوك الإسلامية بعطيك مدة يعني من 5 سنين ل7 سنين، لأنه المبلغ حسب المبلغ اللي أنت ماخذه وحسب الأشخاص اللي رواتبهم على البنك.
1: طيب ماشي، بس هو بياخذ نسبة معينة، يعني هو ما شو علاقة انه المبلغ، اذا كان مبلغ زيادة راح تكون اكيد
0: أنا
1: فايش
0: دكتور
1: اعتراضك انت حتى
0: أنا
1: نوضحها، او
0: أول
1: ايش
0: مرة
1: السؤال؟
0: والله بصراحة أنا أول مرة بلجأ للبنوك. تمام، يعني أول مرة بلجأ للبنوك صراحة، خايف انه يكون فيها شبهة او خايف يكون فيها اشي من ناحية الزيادة. هاي المصاري اللي راح تنسد مبلغ كبير على مواد نفسه التاجر، يعني منطقيا التاجر ما ربح المبلغ اللي اخذه مني البنك،
1: طب انت ممكن تروح
0: ربح المبلغ
1: على
0: بس
1: تاجر
0: بالنهاية بياخذ
1: وتصدر لك
0: مصاري.
1: المبلغ.
0: انا بالنهاية راح ادفع مصاري سواء دينار ولا 1,000 دينار ولا 10,000 دينار
1: مو
0: بالشهر،
1: يا
0: في
1: سيدي.
0: النهاية بياخذ مني البنك مصاري،
1: تسمح لي
0: المصاري هاي الزيادة اللي
1: اخ
0: اخذها مني
1: الكريم،
0: البنك.
1: اخ الكريم، طيب هي سمحته
2: ما هو
1: بدي اجاوب.
2: البنك تاجر،
1: بدي
2: يعني
1: يربح.
2: البنك بده يربح، يعني هو
0: ما
2: مش
0: بتمنى
2: جهة خيرية. لا لا،
0: ماشي
2: هو اشترى، اسمح لي. الآن احنا تطبيق المرابحة لها شروط، إذا طبقها البنك صح فالمرابحة صحيحة،
0: طب
2: ما
0: الشروط
2: طبقها
0: ايش هي؟ موجود
2: طب
0: الشروط؟
2: بده البنك هو اللي يشتري وهو اللي يتملك وبعدين يبيع. فإذا البنك
0: 100%
2: اشترى من الأول أنا اشتريت البضاعة ب10 وبعتك إياها ب15، إشي
0: تمام
2: طبيعي بدي أربح خمسة عليك، مش طبيعي.
0: تمام يعني يتملكها البنك تنزل باسمه.
2: هلا المهم ان يتملكها. الان كيفيه التملك، في عندنا طرق كثيره للتملك. التملك يكون بوضع اليد، والتملك يكون بانه يجيب البضاعه يحطها عندي،
1: أو سجلها
2: التملك
1: باسمه.
2: يكون بالتسجيل. ففي عده طرق للتملك يستطيع البنك ان يتملكها، ما في طريقه محدده. التملك بالعقد، مجرد عقد تملك. الان بعد ما يتملك بده يقبض. لو تم العقد بين البنك وبين التاجر الاول، البنك الآن تملك، أنا بهمني بعد ما يتملك يقبض. فطالما قبض بأي طريقة ثم باع بيعا ثانيا فهذا حلال، والربح المتحصل بينهما له.
1: طب هو بيسأل عن نسبة الربح إنه عالي كثير، هل يعني هو اعتراض ربما على هيك يعني؟
2: النسب لا لا صراحة البنوك الإسلامية بتأخذ نسب
1: نسب قليلة.
2: أقل بكثير من البنوك الأخرى، بس النسبة محسوبة على السنوات. يعني أنت بتأخذ ثلاث مثلا 3% 3% لتسع لعشر سنين صارت 30%،
1: ايوه
0: تمام
2: فشيء
1: صحيح.
2: طبيعي هذا.
0: طب دكتور شروط التملك موجودة عندكم بالصفحة
2: موجودة
0: الشركة؟
2: موجودة، ادخل
0: اطلع
2: الآن،
0: عليها وادرسها.
2: ادخل
0: اطلع
2: الآن
0: عليها.
2: على موقعنا واذكر شروط عقد المرابحة، شروط بيع المرابحة، ستجد الشروط التي ينبغي عليك أن تلتزم بها ويلتزم بها البنك أو الجهة الممولة بالمرابحة. فإذا وجدت الشروط متفقة تمم المعاملة، لقيتها مش متفقة قل لهم أنتم بتشترطوا مرابحة إسلامية، طبق لي هاي
1: طبق لي
2: الشروط وبس.
1: هالشروط.
0: ماشي ماشي وصلت.
1: نعم حياك
2: إن
1: الله.
2: شاء الله
0: دكتور
2: تعالى.
0: الله يجزيكم خير
1: شكرا
0: إن شاء
1: لاتصالك،
0: الله.
1: حياك الله. سؤال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: الله يرضى عنكم. أنا
1: الله يسلمك أختي.
3: عمري 71 سنة، رحت حجيت الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
3: رجعنا أول إشي، بعدين تعبت وودوني على المستوصف. المهم ابني كمل عني، هل أنا نقص من حجي إشي؟
2: وكلتيه بالرمي بالتكميل؟
3: وكلته لابني، قال لي
2: تمام.
3: انا يما برمي عنك خلص ما تروحيش.
1: انت بس رميتي للجمرة الاول، الاولى لجبرة
3: الاولى.
1: الرقبة الكبرى.
3: الحمد لله. هل
1: طيب
3: انا نقص من حجي شيء؟
1: نعم.
2: دخلتي مستشفى ولا ايش تعبتي يعني؟
1: رحت على
3: رحت
1: المستشفى.
3: دخلت مستشفى.
2: خلاص تمام.
3: دخلت مستوصف
2: سلامتك ان شاء الله.
3: وعالجنا الله يسلمك.
1: سلامات ان
3: شكرا،
1: شاء الله، وحج
3: يعطيك العافية.
1: مقبول ان شاء الله وسعي
3: الله
1: مشكور.
3: يبارك فيك. شكرا شكرا.
1: حياكم الله. اتصال اخير. الو.
0: الله يبارك فيك. شكرا. حياكم الله. اتصال
1: أخي الكريم، طفينا الراديو عندك إذا سمحت واسمعنا من التليفون.
4: تمام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: والله يا شيخ بدنا بس تدعي لنا بالرحمة لوالدي.
1: الله يرحمهم إن شاء الله ويجعل مأواهم الجنة يا رب.
4: انت وفضلت تسمع.

0: نعم اللهم آمين.
1: آمين. شكرا لك يا سيدي،
0: نعم
1: الله يجزيك الخير.
0: حياكم الله يا سيدي. الأخ بيطلب دعوة لي يعني والديه بالرحمة، وندعو إن شاء الله في النهاية يعني بعد الإجابة عن هذا
1: إن
0: السؤال
1: شاء
0: لكل
1: الله.
0: يعني أموات المسلمين إن شاء الله. بس لكن بعد أن نجيب عن هذا السؤال، الأخت قالت بأنه هي حجت في هذه السنة ورمت فقط جمرة العقبة الكبرى في اليوم الأول، وذهبت إلى المستشفى لعرض صحي فوكلت ابنها عنها.
2: لا بأس إن شاء الله،
0: نعم
2: نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل حجها ويقبل سعيها ويغفر لها ذنبها ويرفع درجتها. حجها صحيح
0: اللهم
2: إن شاء
0: آمين.
2: الله، ولا ينقص من أجرها بإذن الله تعالى وبرحمة الله وبكرمه شيء، لأنها كانت معذورة في ترك الرجم ووكلت غيرها. هذا
0: نعم
2: المعذور الله سبحانه وتعالى يكتب للإنسان أجر ما كان يفعله صحيحا إذا عذر بذلك. بالتالي أي إنسان بيفعل شيء ثم يعذر بسبب مرض أو سفر، فإن الله يكتب له أجر ذلك العمل كما لو كان يعمله صحيحا مقيما.
0: نعم
2: فحجها
0: حجة
2: صحيح
0: صحيح.
2: بإذن الله تعالى، ولم ينقص من أجرها شيء، ولها الأجر كامل عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله وبرحمته.
0: نعم بارك الله فيكم. يعني الأخ هو طلب دعاء من سماحتك لوالديه، وحتى يعم الفائدة ويعم الدعاء، ندعو يعني يكون الدعاء عاما.
2: ومن قبله طلب الزوجة الصالحة أيضا، يعني اليوم
0: أيضا
2: اثنين
0: إن شاء الله
2: طالبين
0: إن
2: دعاء
0: شاء
2: إن شاء
0: الله.
2: الله
0: نعم
2: ندعو لهم.
0: اللهم آمين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين.
0: اللهم آمين.
2: اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا
0: آمين.
2: وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا
0: آمين.
2: وأعمامنا وعماتنا
0: آمين.
2: وأخوالنا وخالاتنا.
0: آمين.
2: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات،
0: آمين.
2: المسلمين والمسلمات،
0: آمين.
2: الأحياء منهم والأموات.
0: آمين.
2: اغفر اللهم لمشايخنا وعلمائنا ومن أدبنا وعلمنا ومن لهم حق علينا ومن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين.
0: آمين.
2: واغفر اللهم لآباء وأمهات المسلمين أجمعين،
0: آمين.
2: المستمعين والحاضرين ومن يسمعنا.
0: آمين.
2: اغفر اللهم لآبائهم، واغفر اللهم لأمهاتهم، وارفع
0: آمين.
2: اللهم درجاتهم عندك يا
0: آمين.
2: أكرم الأكرمين.
0: آمين.
2: اللهم زوج العزاب من أبناء وبنات المسلمين، اللهم
0: آمين.
2: زوج العزاب من أبناء وبنات المسلمين،
0: آمين.
2: وارزق أبناء وبنات المسلمين أزواجا وزوجات صالحين يا أكرم الأكرمين،
0: آمين.
2: وارزق المتزوجين منهم رحمة في الرحمة والسكينة والطمأنينة
0: آمين.
2: وهداة البال والطمأنينة في بيوتهم، وارزقهم الذرية الصالحة، وأصلح لهم أزواجهم وأصلح لهم أبناءهم. وآخر دعوانا أن
0: الحمد
2: الحمد
0: لله
2: لله رب
0: اللهم آمين.
2: العالمين،
0: الحمد لله
2: وصلى
0: رب
2: الله
0: العالمين. اللهم
2: وسلم على
0: صل
2: سيدنا
0: وسلم
2: محمد
0: على
2: وآله
0: محمد وعلى آله وصحبه
2: وأصحابه
0: أجمعين.
2: أجمعين.
0: اللهم آمين.
2: اللهم تقبل
0: اللهم
2: منا
0: آمين.
2: حق سورة الفاتحة.
0: آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين
2: آمين
0: أنعمت
2: يا أرحم
0: عليهم.
2: الراحمين.
0: اللهم آمين. أشكركم جزيل الشكر سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وبارك الله فيكم.
2: بارك الله فيكم، شكرا لكم، أحسن الله
0: حياكم
2: إليكم
0: الله
2: يا
0: يا
2: سيدي.
0: سيدي. أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وكذلك أشكر زملائي سعد الدبوبي وأماني الكعابن ونداء الرمامنة من الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والتنسيق. شكرا لكم ولحسن استماعكم الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وأيضا من استمع إلينا شكرا لكم. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي، المقابلين، شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ تطقم الحمامات المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المجال.

0: بلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرق، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. الرد عليهم بأداة التنبيه وهي ألا، تنبهوا إلى هذا الرد، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، فكأن تأكيد أنه سيأتي، ولكن العباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. كل حاجة لها إيه؟ لها وقت ولها ميلاد. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما كانوا باستعجاله يستهزئون، وما كانوا به أي باستعجاله يقولوا فين ما يحبسه، ما جلناش له العذاب، يبقى استهزاء ولا استهزاء. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. التأكيد هنا ورد بأشياء: ألا أد التنبيه، يوم يأتيهم ده أخبر بأنه آت، وإذا أخبر الله بأنه آتني خلاص، وكمان ليس مصروفا عنهم، يبقى استمرارية للإيه؟ للعذاب. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أي حل ونزل ووقع. كلمة حاقة احنا عارفينها فعل ماضي، والكلام على أمر مستعجل، والأمر المستعجل إنما يعبر عنه بالمضارع للاستقبال، لأن ما تستعجلش حاجة وتقول وتجيب للماضي، لأن الذي يستعجل هو ما لم يأتي، والماضي لشيء أتى. ولذلك احنا قلنا عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله. أتى أمر الله، أتى دي في عرفنا اللغوي يقول لك أتى فعل إيه؟ معنى فعل ماضي، يعني الكلام جاء من المتكلم بعد وقوع النسبة خارجا. أتى أمر الله، زي ما تقول نجح زيد أو حضر محمد، قبل ما تتكلم كان الفعل إيه؟ كان الفعل حصل. فإذا أردت أن الفعل هيحصل بعد الكلام تقول محمد سيجيء أو سوف يجيء، يبقى تعبر عنه. فحين يقول الله أتى أمر الله، فهم أن أتى أمر الله نسبة كلامية،

سبقتها نسبة واقعية خارجية، ثم يقول بعدها فلا تستعجلوا. كلمة فلا تستعجلوا يدل على أنه ما وقعش، وأتى تدل على أنه إيه وقع. قال لك لاحظ أن الكلام مأخوذ بقانون المتكلم، كل كلام يؤخذ بقانون مين؟ بقانون المتكلم. إزاي؟ قال لك افرض أن عندك مثلا شوية أشياء ثقيلة كده في لفة في لفة في لفة، فجاء الولد الكبير قال أنا شيلها، يبقى لما يقول أنا شيلها يبقى يقدر يشيلها في زمن يناسب قوته. إن جه الولد الصغير يقول له لا طب سيبها وأنا شيلها، يبقى الشيل هنا غير الإيه. إن كنت هتقبل من دوك يشيلها في ساعة، يبقى إدي لده إيه حسب عمره، عمره القوي بتاع القوة بتاعته، اديله ساعتين اديله ثلاثة. يبقى اذا كل حدث إيه؟ واحد مفهوم ان عنده سيارة، والتاني مفهوم ان عنده جواد، والتالت مفهوم ان عنده ايه حمار مثلا. يقول انا سأصلك في طنطا مثلا، يوم انا اقدر ان ده هيوصل في ساعة، انما التاني ده يوصل في ثلاث ساعات، والرابع اللي مش عارف ايه يوصل في. اذا كل فعل ينسب الى مين؟ ينسب الى قوة فاعله. قوة فعله لما يحكم على الفعل نقوم نقول له أنت تحكم على الماضي، يبقى إما صادق وإما كاذب، إنما على أمر مستقبل يعني حاجة تيجي في المستقبل ما تقدرش تحكم عليه. ليه؟ لأنك لا تملك شيئا من المستقبل، ما تملكش اللي تيجي ولا ما يجيش. إنما إذا كان القائل للكلام قادر على إنفاذ ما يقوله الآن في المستقبل ولا عائق يعوقه، يبقى يقول على الشيء اللي هيجي لسه جاء يعرف انه جه، انا قلت انه جه يبقى اتى امر الله اخبار ممن؟ اخبار من الله. وما دام اخبر من الله ولا شيء في الكون يتأبى على الله، يبقى ان قال انه قد اتى وهو لم يأتي فاحكم بانه كالآتي تماما. ولذلك قال وحاق بهم، مع ان السياق كان يقول ايه وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون، هيجي لهم لانهم لسه ما بيستعجلوه. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. برضو ولئن، يبقى هنا اللمع دلت على ان في ايه في قسم، كانه يقول والله لئن أذقنا الإنسان رحمة ثم نزعناها منه يحصل كذا وكذا. وبرضه في شرط ولا لا؟ قسم وشرط، والقسم متقدم. يبقى الجواب لمن؟ يبقى الجواب للإيه؟ للقسم. كلمة أذقنا، الإذاقة محلها أول الفم، ومعناها تناول الشيء لإدراك طعمه، يا ترى هو حلو ولا مر، يا ترى حريف ولا مش حريف، يا ترى لازع ولا مش لازع، ترى قلوي ولا حامض، يعني تعرف تذوقه. ومن العجيب في التكوين الإنساني يدل على الدقة أن كل منطقة في اللسان لها طعم تنفعل له، مش كل حتة تنفعل لكل طعم، لا، في حتة طرف اللسان، وسط اللسان، جوانب اللسان، آخر اللسان، كل حتة لها إيه. شوف العضو الواحد اللي ربنا يركبه التركيب اللي بحيث كله، بحيث لو جاءت الشطة في مكان ما بيدركش إلا الحلاوة ما تحسش به، وتيجي في بضع واحد يقول لك في بضع إيه؟ بضع واحد. مسألة من عجائب الإيه؟ التكوين الإنساني. الذوق والحرارة، الذوق والحرارة في الجسم لها تركيب، هذا التركيب كل منطقة أو كل حلمة اللي احنا بنقول حلمات اللسان لها من ايه؟ لها شيء تحس به. فإذا الذوق تناول الشيء لإدراك ايه؟ طعمه، والحكم عليه بما تحب. ولذلك تيجي مثلا تاخد تقول لك لا ده دي دلع، يا سلام بقى عندك دقة كده لأنك تقول ده دلع، وتقول لا ده حادق قوي، الله يا ده حلو خالص، يا شيخ حلاوته زياده قوي، اما كتروا له الشربات ودي حلاوته مقبوله، الكنافه دي حلاوتها مقبوله، الله ايه.

الاعمال، الاحكام اللي عملت ايه؟ تنزلها على المفهومات، وكل حكم بايه؟ كل حكم بدقه. ام قال لك الذوق والحراره في الجسم الاثنين. يجي مثلا يقول لك ده قيس حراره هذا المريض، تقول لك حرارته كام؟ يقول لك الحراره العاديه ايه؟ 37 مثلا. ان نزلت يقول لك ده عنده ايه؟ هبوط. ان ارتفعت يقول لك مش عادي. تقوم تقول له طيب عال قوي.

على النار. اسمه استطراق. بقت ايه؟ الجزوة بتنقص وجو الأوضة بيزيد لحد ما يجي ايه؟ ماذا استطراق؟ قل له إذن الحرارات المتجاورة في التكوين لازم يبقى لها ايه؟ معدل واحد. طب الإنسان؟ الإنسان في أجهزة متعددة وفي جوارح متعددة، كل جهاز على حدة تلزمه لمهمته درجة حرارة خاصة. الكبد إن حرارته قلت عن 40 ما يؤديش مهمته، أنت بالعادة 7 وكام؟ والكبد في قلب الجسم. طب ليه بقى الحرارة دي ما تتطرقش كده ويا بعض ويبقى ليك متوسط في الله؟ الله. طب ده أنت هنا 9، لأنها لو زادت عن 9 تحرق تفعل إيه؟ الله. والود مثلا 8. إذن كل حتة إيه؟ أرنبة الأنف. الله. كل حتة لها إيه؟ درجة حرارة مختلفة، مع أنهم كلهم إيه؟ وأنت لا تستطيع في عرفنا أن تأتي بأشياء مختلفة الحرارة وتحطها مع بعض ثم لا تستطرق مع بعضها، ولكن الخالق هكذا أراد. من أعجب ما إيه؟ زي مسألة اللسان، الروح اللي قد البتاع اللي قد كده وعمالة إيه؟ وتعطي الإيه؟ الطعوم بدرجاتها. أيضا حست البنات، حست البنات قال إيه الحكاية دي؟ تمسك مثلا القماش ده بين صوابع عينك كده وتمشي القماش تاني تقول له ده أراق ويبقى ببلين، هو الفرق يطلع قد إيه؟ لا تقول له ده أراق، ده مش عارف إيه، وده إيه، وده ما تقولش أنعم، لأن أنعم دي شغل اللمس. إنما حسة البيت لما تمسك دي كده بين هي كده وتمسك دي تقول لا دي أتخن. إيه اللي قال لك دي أتخن ودي الحاسة اللي بين الإيه؟ اللي هي قننتها دي، دي عملت قد كده ودي كده ودي كده. ما سبحان الله سبحان. مسألة تكوين إيه؟ اسم بقى. ولئن أذقنا الإنسان أذقناه، والذوق مش هو الأكل، الذوق بس لإدراك الإيه؟ ولذلك بس يقول لك لما تيجي تشتري حاجة مثلا يقول لك خد دوق مش خد كل، تقوم أنت تدوق تاخد بلحة مثلا تدوق إيه؟ مش كده ولا لأ؟ أم مد إيده خد بلحة ثانية والثالثة قال له لا أنا بقول لك دوق مش كل، أنا ما تزودهاش بقى. يبقى الذوق عبارة عن إيه؟ بس تناول الشيء لإدراك طعمه. بعدين تاكل أو ما تاكلش ده يبقى بالتمق، يبقى بالفلوس. ولئن أذقنا، إذن الله يريد أن أي نعمة تصيب الإنسان ولو كانت قليلة ثم تنزع منه والدنيا تقوم. طب وش معنى يعني قليلة؟ أم قالك لأن اللي كان يشعر بالفرق لما تكون نعمة واسعة وبعدين اتنزعت، إنما نعمة قليلة ما هي قريبة من قريبة من مفيش، قريبة من إيه؟ قالك ومهما قلت النعمة وتيجي تنزعها منه يبقى يئوس وكفور. يئوس، اليأس قطع الأمل من حدوث شيء ما يحصلش، يئست من هذا. طب تيأس ليه؟ ييأس ليه؟ قال لك لأنه لا يملك الفاعل فيه. طب لو كان بقى عنده اللي يقدر عليه يقول لك ما ييأس. ولذلك قال ما دام لكم الله ما تيأسوش، لا تيأسوا من ايه؟ انه لا ييأس من روح الله من القوم الكافرون. يبقى اذا اليأس معناه ايه؟ انك تقطع الامل من حدوث امر مراد لك. وتيأس ليه؟ لأن ما عندكش وسائل لتحققه. طب لو كان عندك وسائل لتحقيقه ويجي يأس، يبقى إذن الإنسان اللي يبقى ييأس لما تنزع منه النعمة هو الذي ليس له إله، هو الركن الرشيد والشديد له اللي يقول لك ما هو ربنا موجود يمكن يديه لتاني، يجيبه لتاني زي ما نزعه مني يقدر إيه؟ يقدر يجيبه. إنما اللي ملوش بقى إيمان بإله بمجرد ما ينزع عنده يقول لك ده ايه الصدفه دي، يمكن ما تتكررش يمكن ما تحدث. اذا كان مثلا واحد ماشي ومعاه جنيه وانسرق منه يزعل ولا ما يزعلش؟ طب وان كان عنده 10 جنيه في البيت يبقى الزعل. اذا الانسان ييأس امتى؟ عند عدم يقينه بمصدر يرد عليه ما يريده. انما حين يؤمن بمصدر يمكن ان يرد عليه ما يريده انت يئوس وكفور أيضا. ليه؟

قال لك لأنك أنت لما كان عندك النعمة ما شكرتش منعمة، لما كان عندك النعمة ما شكرتش منعمة، لكن لو كنت متنبه عند النعمة أن للنعمة واهب فإن سلبت فاعلم أن واهبها هو سالبها، وما دام اللي وهبها هو اللي سلبها يبقى لهنا حكمة ولهنا حكمة. ولئن أذقنا، طيب، ولئن أذقنا الإنسان، الإنسان معروف إن هو بنو آدم وأفرادها كتير، وحيبقى منهم مؤمن ومنهم كافر. الإنسان إن هو اللي تحصل له هذه العملية، قال لك شوف كده، هل استثنى منها أو لم يستثني؟ فإذا رأيت استثناء منها فاعلم أن الإنسان يراد به العموم، بدليل أنه استثنى منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الله استثنى من الإنسان، الإنسان مفرد، قال لك ده مفرد في اللبس، ولكن ما صدقه جماعة، الإنسان يعني كل إنسان، الاستغراقية مش الإنسان يعني محمد وعبد الله، لا، الإنسان في كل مدلولاته. وما دام استثنى من الإنسان الذين آمنوا، ده استثنى منه جماعة، يبقى الإنسان جمع ولا لا؟ الإنسان جمع. طب وما دام استثنى منه الذين آمنوا، يبقى قبل ما يستثنى كانت كلمة إنسان تطلق على من بقى؟ على المؤمن وعلى اللي مش مؤمن. يبقى إذا رأيت كلمة إنسان وبعدها استثناء منه فاعلم أن المراد بالإنسان أفراد الإنسان كله. قال لك الإنسان كله في خسر، قال لك آه، الإنسان لو عزل نفسه عن منهج السماء، الإنسان على مين؟ على إطلاقه في خسر، إلا إذا التحم بمنهج السماء. فإن التحم بمنهج السماء حمته من غرائزه، لأن الغرائز مطلوبة للخالق، الغرائز مطلوبة للخالق. مثلا غريزة الجوع، ده لازم توجد غريزة الجوع علشان تخليني ايه أطلب الطعام، والعطش علشان أشرب، غريزة بقاء النوع لازم أتجوز عشان أبقي النوع. إذا فالغرائز حب الاستطلاع، ما هو ده الكشف وشوفات العلم كلها من غريزة إيه؟ حب الاستطلاع. ما الفرق بين محب الاستطلاع في أسرار الكون ليطبق قول الله سبحانه وكم أي من آت في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. طب هو الباحث العلمي التجريبي المعملي بيقعد ينظر في ظواهر الكون ولا لا عشان يطلع إيه؟ عشان يطلع أسرار من الكون. يبقى ده حب الاستطلاع. طب ايه الفرق بين حب الاستطلاع ده وحب الاستطلاع على اخبار الناس، اخبار الناس والتجسس بقى؟ اهو ده حب استطلاع وده حب الاستطلاع. بيقول لك دي غريزه حب الاستطلاع هي اللي عليها مدار ثقافات الكون، انما الدين والخلق هو اللي يوجه حب الاستطلاع. الدين هو اللي يعمل ايه؟ يوجه بقاء النوع. بالجواز هو اللي بيهزم الايه؟ الغرائز. يبقى الدين جاي يعمل ايه؟ يحافظ على الغرائز لمهمتها، ما يخليهاش تنفلت الى غير الايه؟ الى غير المهمه. لكن يعدمها؟ لا، ده هي جايه لايه؟ هي جايه لايه؟ لمهمه. هذه المهمه مطلوبه من هذه الغريزه، والدين جاء ليعلي الغرائز لا ليعدم الايه؟ لا ليعدم الغرائز. فيجي بقى الانسان بغريزه التكوين بقى عنده حب الاستطلاع، يقوم يجي بقى المنهج يقول له ايه؟ لا تجسس، ما تتتبعش العورات، لأننا لو أبحنا لك أن تتتبع عورات الناس أبحنا للناس أن يتتبعوا عوراتك، وأنت واحد إن تتبعت عورات الناس هتلحق على مين ولا مين؟ ولكن الناس جميعا لو تتبعوا عورتك تبقى لك أنت إيه؟ يبقى إذن يوم أن منعك منع إيه؟ منع عنك. فإذن الإنسان بطبيعة التكوينك من في غرائز، إن ما كانش له في دين يعلي هذه الغرائز ويحكم هذه الغرائز يبقى في خسر ولا لأ؟ يبقى في خسر. إلا مين؟ إلا الذين آمنوا. هنا الآباء، ولئن أذقنا الإنسان منا إيه؟ رحمة ثم نزعناها منه. ثم نزعناها، شوف بقى كلمة النزع دي، كأن مدام رحمة وهبت خير ونعمة وصحة ويسر

عافية يبقى حريص عليه، فلما تتخذ منه ما هيش سهلة، ده لازم من النزع. والنزع معناها استمساك المنزوع منه بالمنزوع، استمساك المنزوع منه بالمنزوع، يعني متشبث به، فما ينفعش قلنا ايه ننزعه. ولذلك قلنا هناك في قول في البقرة، في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فقال أمره وتنزع الملك ممن تشاء. شوف كلمة وتنزع الملك، يعني عمال بقى كأن الذي ملك عايز ايه متشبث قوي بالملك، وعمالين ايه ننزعه منه. ثم نزعناها منه. الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كريم. يبقى الإنسان المراد به الإنسان هو الكافر ولا على إطلاقه؟ أهنا اللي وقع العلماء اختلفوا بقى فيه. أم قال لك يا أخي ده باين على الكافر، ليه؟ لأنه بيقول لك يئوس ولا ييأس من روح الله إلا القوم الإيه الكافر، وقال لك كفور وصر عليه بأنه إيه كفر. قال لك ما هو فيه كفر نعمة وكفر توحيد، وكفر ايه توحيد. لكن القاعدة هي اذا ذكر لفظ الانسان على اطلاقه فان استثني منه يبقى للكل، وان لم يستثن منه يبقى لما ايه يبقى للمقصود منه. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، ام يحسدون الناس على ما اتاهم، يبقى في حاسدين وفي ايه محسود. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هات المقابل بقى، هو أذاق رحمة ونزعها، هات المقابل بقى. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، يبقى الحالة الأولية كان اللي موجود إيه الرحمة اللي هي الخير واليسر وبعدين نزع. طب والحالة الثانية كانت الضراء هي اللي ايه اللي موجود والنعماء هي اللي حطتها، يبقى النزع في الاولى طرأ على رحمة موجودة والنعماء طرأت على ضر ايه على ضراء موجودة. فيه فرق بين نعماء ونعمة وضراء وضر. الضر هو الشيء الذي يؤلم النفس، والنعماء الشيء اللي النعمة الشيء اللي تتنعم بالنفس. لكن التنعم والألم قد يكون في النفس ولا ينضحش على الإنسان، فإن نضح على الإنسان أثرا من النعماء من النعمة يقال فيها نعماء، وإن نضح عليه أثر من الضر يقول إيه يقول له ضر. إنما الألم أو البتاع إذا ما كانش له ظاهر في الأمر إذا ما. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني. الله، ما فطنش الى مذهب، الى المذهب، انما نظر الى مين؟ الى ذهاب السيئه، كان السيئه ذهبت ايه ذهبت لوحدها كده. لو كان عندي ايمان كان يقول ايه ده رفعت عني، رفعت عني او اذهب الله عني، انما ما عندوش. ليقولن ذهب السيئات عني. ليه بيقول كده بقى العملية كده؟ إنه لفرح، لفرح فخور. فرح يعني ايه؟ ما هو الفرح بقى بالنعمة أزهله عن مين؟ عن المنعم وعمن نزع منه السيئة. وفخور، والفخر هو الاعتداد بالمناقب. واحد بيفتخر على واحد، يعني ايه يفتخر عليه؟ بيجيب له مناقب وأشياء في الأمجاد أكثر منه. قال لك إذن قد يوجد تميز في الفرد عن المجتمع. يقول لك يوجد التميز، إنما لا يوجد الفخر بالتميز، لا يوجد الفخر. ولذلك لما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، أنا ما بفتخرش يعني بأنني سيده. إذن فمن الجائز أن يكون للإنسان منقبة فوق منقبة مين؟ منقبة غيره. وقد يضطر إلى أن يقول هذه المنقبة لخير من فلما النبي يجي في المعركة كده وهم بقى فاهمين أنهم هيحصروه

يقوم ويعمله وبعدين تظهر شجاعته صلى الله عليه وسلم ويكون أدنى الناس من القوم. وبعد ذلك إيه الشجاعة اللي جات له؟ دول أنا النبي لا كذب، الله أنا النبي لا يفتخر. ولذلك دي العملية تجدها في المتنافسين أو المتصارعين، يوم يعمل إيه؟ يوم حتى يرعشه بال، يدخل عليه كده بالهيصة بتاعته والبتاعه هذه. نعم. والفخور قال لك إنسان غائب بحجاب الغفلة عن واهب المناقب. الفخور هو إيه؟ إنسان محجوب بحجاب الغفلة عن واهب المناقب اللي أنت بتفتخر بها دي، عن واهب المناقب. ولو كان مستحضرا لجلال الواهب لتضاءل أمامه، لأن الإنسان منه تخلي واحد كده قاعد وعمل فتوة على الجماعة بقى وعمال يبرم شنبات وعمال يكوح ويأمر وينه وهات يا واد مش عارف إيه وأمر. وبعدين جه واحد فتوة أكبر منه يعمل إيه؟ يروح ساكن. إذن اللي خلاه يفتخر ويتأنزح ومش عارف يفتخر عدم رؤيته من فوقه. فالمتكبر والفخور لو أن بصيرته اتجهت إلى الحق وهو الله لتضاءل أمامه، ما يبقاش في كبير ولا يوجد على نفسه كبير، بل يرد كل شيء إلى مين؟ ما فعلته عن أمري. إنما التاني قال أوتيته على علم. ما دام أوتيته على علم يا أخويا خلي العلم اللي جابوه لك يحافظ لك عليه، فخسفنا به وبدارها الأرض. ما دام أوتيته على علم ما تخلي العلم بقى إيه؟ ولذلك قلنا إنك أنت تحصن كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها ما شاء الله. ليه؟ تقول النعمة دي ما جاتش بشطارتي ولا أتيت على علم ولا أي حاجة، هي ما شاء الله. طب وبتقول ما شاء الله ليه؟ عشان تتن عين الواهب حرصاها لك، تتن عين الواهب حرصاها لك. إنما يوم ما تنسى الواهب يقولك طب خليها مش خلي أحافظ عليها بقى يا سيدي. نعم. لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح. مش فارح، ربنا ما منعش الفرح، بل طلبوا منه فليفرح، مش كده؟ فبذلك فليفرحوا، ما منعش الفرح، انما منع ان يكون الفرح سجية وطبيعة لك، يعني ما تتنكش كده. فرح فخور الا الذين صبروا. كلمة صبروا هنا موافقة لايه؟ موافقة للامرين، لان احنا عندنا نعماء بعد ضراء مش كده، وجه شيء نزع الرحمة، يعني حالتين الاثنين، الاثنين عايزين الصبر. عايزين ايه؟ عايزين الصبر. ليه الصبر؟ أم قال لك الصبر وصبر المقدور، انا كل واحد منا مقدور للاحداث التي تمر به، يعني مش هو اللي مكعبه، ما دام مقدور للاحداث يصبر ليه؟ انما يصبر لملحظية حكمة القادر. فقول الله بعد ذلك إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، ما دام استثناء يبقى لولا هذا الاستثناء لكان الكل داخلا في الحكم، إنما الاستثناء أخرج من الحكم ما كان داخلا لولا وجود هذا الاستثناء. والذين صبروا وصبروا أي على ما يصيبهم من الأذى في أمر الدعوة، أو ما يصيبهم في ذواتهم لا من الكافرين ولكن بتقدير الله عليهم الإساءات، أو صبروا عن عمل إخوانهم المؤمنين. يبقى الصبر معناها حبس النفس بحيث ترضى عن أمر مكروه نزل بك. الأمر المكروه له مصادر، المصدر الأول أمر لا غريم لك فيه، مرض، من غريمك في المرض؟ لا غريم لك. سرق منك متاع أو اعتدي عليك، يبقى لك مين؟ يبقى لك غريم. إذن فالأحداث التي يصبر عليها الإنسان

الإنسان نوعين، نوع لك فيه غريم ونوع لا غريم لك فيه. النوع اللي لك فيه غريم النفس تبقى مشتغلة برغبة الانتقام من هذا الغريم، يبقى النفس متأجدة أكثر من الأمر اللي ماليش فيه غريم. لكن لما يمرض الإنسان من غريمه في المرض؟ ما فيش فيه غريم. لكن إذا أصيب في بدنه من إنسان يبقى له إيه؟ غريم. ده صبر وده صبر، بس الأمر الثاني اللي ليه فيه غريم يعوز صبر إيه؟ يعوز صبر قوي، لأن غريمه أمامه. لكن ده ما فيش فيه له إيه؟ ما فيش فيه له غريم. ولذلك عرض الحق سبحانه وتعالى للصبر بيأتي حسب هذه المراحل. اصبر لما يجي يقول لقمان لابنه واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يجي في آية تانية ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. زود اللام هنا ليه؟ بيزود اللام ده بده يؤكد الحكاية دي عايزة عزم، عايزة قوة. ليه؟ لأن في غريم يهجني ساعة ما اشوف اللي ضربني أو اللي عمل فيا كذا، بدي أنتقم. إيه؟ يبقى دي عايزة إيه؟ عايزة صبر قوي وعزيمة. والذي يدل على ذلك أن هناك واصبر على ما أصابك ما فيهاش مغفرة، لأن ماليش غريم، إنما واصبر، إنما هنا ولا من صبر وغفر إن ذلك، يبقى غفر يبقى معناها بقى له إيه؟ غريم. يبقى المستثنى الصابرون على ألوانهم الإيه؟ على ألوانهم الشتى. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ما دام صبر يبقى في إيذاء، إياك أن يكون الإيذاء من خصمك في الإيمان أو من خصمك فيما دون الإيمان صارفا لك عن نشاطك في الطاعة. الصبر معناه إيه؟ إنك أنت، إنما إذا كان الصبر هيخليك تقعد تكبر وتحزن وتعمل كده، لا يا أخويا فك نفسك شوية علشان تعمل إيه؟ عشان تنفس عن نفسك، إنما إن فضلت بغلك وحقدك لا، نقول لك لا، الله أباح لك أن تعتدي على الإنسان بمثل ما إيه؟ بمثل ما اعتدى عليه. ليه؟ لأنه مش عايزك تقعد تغلي، عايز طاقاتك تتفرغ للعمل. ولذلك المراحل ما فيهاش إلزام، يحكم الله في القضية بحكم العدل، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. طبعا الأول وبعدين أم قال لك والكاظمين الغيظ بقت منزلة هي، والعافين عن الناس بقت منزلة تانية. معنى كظم الغيظ إن الغيظ موجود بس ما بيتحركش إلى نزول، ما بيتحركش إلى إيه؟ إلى نزول. يعني بتقول أنا كظمت القربة، يعني إيه؟ لو سبتها المية إيه؟ المية تفلت منها. يبقى الغيظ من النفس موجود وأنت إيه؟ كذبه حيشه. يبقى الممنوع اللي أنت عملته قدرت على نفسك إنك أنت ما عملتش عمل إيجابي، إنما لسه إيه؟ طب والعافين؟ أدي المرحلة الإيه؟ الثانية. أن تخرج الغيظ من القلب وتبقى المسألة، يبقى كم مرحلة؟ تعتدي بس لاحظ بمثلي، والمثلية أمر لا يمكن أن يحقق. طب واحد ضربني ألم، طب بالله أنا عايز أضربه ألم، طب المثلية تتحقق فيه إزاي؟ ها؟ يمكن أزيد، إحنا نتكلم في الأزيد، وقال لك بالمثل، فإن كانت أزيد أبقى أنا ظالم في الأزيد ولا لا؟ أبقى أنا انتقلت من معتدا علي إلى معتدي. يقول لك وبعدين ما دام أنا مش ضابط المثل إيه واللي هيدخلني في الإيه؟ في المتاهة دي. انت عارف الراجل المرابي، راجل البندقية ظن ولا ايه، لما جه وخدمه قال له انت اخرت عن سداد الدين في يوم كذا فلي من جسدك رطل من اللحم. خلاص ما جابش الفلوس، وكانت العقود زمان يعني عقود، فرفع امر القاضي قال له خلاص انت ما قدتش لازم ياخذ رطل من اللحم. الراجل تمسك بانه ياخذ رطل من الايه، ياخذ رطلا من اللحم. فالقاضي كان لبق، ولأنه ما عندوش هوى وبدي يحكم في المسألة حكم صح، قال له ما فيش مانع أبحنا لك رطلا من لحمه، هات السكين. فجابوا السكين، قال لك أنت أبيح لك رطل، فاضرب بسكينك في جسمك وخذ رطلا منه.
النقص نكمله منك ونزاد ناخده منك. طب قول لي بقى يمسك السكينة عشان ياخد رطل دي ازاي بقى؟ تيجي ازاي دي ان شاء الله؟ ده الجزار اللي طول عمره عمال ايه يقطع بايده ويوزن، ده مسألة كانت لازم تبقى ميكانيكا، ومع ذلك برضه يجيب فتفوتي، لا يشيل فتفوتي يحط مش عارف ايه، وحاطط فتافيت في ريحه كده على قدر مش عارف، وياخد ويحط دي كده. فقال لك انا يا عم لا انا عايز الرطل ولا انا عايز ايه، يبقى اللي منعه ايه؟ كلمه بمثل، كلمه بمثل. فاذا كان ارتقى شويه يقول له يا شيخ انا بقول ان صحيح الاصابه بتاعتك او زعلك دي حاجه في القلب وما حدش يقدر يزعزعها منك، بس ما تنفعش، اكزم غيظك ادي واحده، وان حبيت بقى تاخد منزله تانية كده اعفي وطلعها منين؟ طلعها من قلبك. وان كنت بقى عايز تاخد المنزله العاليه كده الله يحب الايه، الله بقى الايمان والدين ومنهج الله ورفق الله بخلقه يوم يجعل المعتدى عليه هو اللي يحسن. ايه ايه النقل ده؟ ده نقل طباع، نقل طباع. ايه اللي يقدر عليها؟ مين؟ الله ومنهجه. بعد ما يكون كده يقول له ايه احسن. لما نيجي نفسرها فلسفيا او منطقيا او اقتصاديا نقول له ايوه صح، ده كلام صح تمام، واحب المحسنين ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول الا تحبون ان يغفر الله لكم، اخوك عمل فيك سيئه وبنقول لك يا تاخد بالمثل يا تكسم الغيظ يا تعفي يا تحسن. طب اذا كنت انت عملت مع الله سيئه، بالله لو قلنا لك يعني ان ربنا يغفر تنبسط ولا ما تنبسطش؟ طب اذا كنت تريد ان يغفر الله لك السيئه عنده وانت في ايدك حاجه تغفرها لاخوك، ما تغفرهاش ليه له؟ ألا تحبون، بيجيبها من ناحية مين؟ من ناحية النفس. يبقى حين عفا، عفا بمين؟ عفا بسبب، لأن هياخد مغفرة مين؟ مغفرة الله. ولأن المسيء لو تركت الانتقام إلى ربي وربه يوم يقول لك ده أنت حين تقتص تبقى رحيم، إنما حين تترك تبقى صعب. ليه؟ لأنك إن اقتصصت ممن أساءك اقتصصت منه بقدرتك، وإن تركته إلى الله تركته إلى قدرة الله، يبقى انهي اللي صاح. يبقى العافي بياخد حقه جامد ولا لا؟ بياخد حقه جامد قوي، وأيضا هياخد ثمن تاني، هياخد ثمن تاني. ليه؟ لأنه جعل الله في جانبك. بيقولوا إزاي الدين يأمر الناس بأن تحسن إلى من أساء إليها؟ دي قضية ضد النفس. أم قال لك ده تحسن إلى من أساء إليها دي مرحلة ارتقاء مش تكليف أصلي. ما هو أباح لك بالمثل يكون، وانت وهمتك بقى يا بالمثل يا بكذب الغير يا بالعفو، وبعدين الحتة التانية دي والله بحب المحسنين دي تارك لك ارتقاءات الايه؟ ارتقاءات اليقين بالله. ليه؟ قال لك لأنك انت إذا أردت أن تطبق الأمر على ذاتك، شوف إذا دخلت ووجدت ولدا من أولادك معتد على أخيه، قلبك وعواطفك وتلطفاتك مع مين؟ مع المعتدى عليه. فكذلك الحق سبحانه وتعالى يبقى مع مين؟ مع المعتدى عليه. فقال له إزاي الشرع يكلفني بأن أحسن إلى من أساء إليه؟ قال له يا أخي أفلا أحسن إلى من جعل الله في جانبي؟ طب ده عمل ربنا في جانبه ما احسنش له ليه بقى دي؟ يبقى امر طبيعي ولا لا؟ شوف نظم، لو ان العالم طبقها بيقين واخلاص ما وجدت على الارض الا جنه، كلها تبقى جنه معجله. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره. ومغفره ليه؟ لانه ما دام صبر وغفر يبقى له مغفرة من عندي ولا لا؟ انت صبرت في اللي في ايدك يبقى وانا غفر، يبقى مغفرة، ويزيد ايه كمان؟ ويزيد اجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا

0: لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. ساعة ما يكون لك ابن كده وبعد ذلك تريد إنك أنت تديله نصيحة في قالب الرجاء، الود بيلعب شوية، تقول له لعلك سرك أن يرسم فلان، لعلك سرك أن يرسب فلان الذي أهمل يعني. يبقى لما أنت تقول له كده يبقى فحوى الخطاب إيه؟ يعني لا تهمل، لا إيه؟ لا تهمل. لعلك أنت أظن أنت انبسطت من اللي حصل للواد الفلاني، يبقى معناها إيه؟ أوعى تعمل اللي عمل النهى. يبقى هو إيه؟ استفهام في معرض النهي، استفهام في ايه؟ في معرض انه، واستفهام ممن يرجوك، وربك هو الذي يرجوك، ربك اللي بعتك هو اللي بيقول لك كده. فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك، معناها ايه؟ لا تترك ما يوحى اليك، ولا يحزنك موقفهم منك وتعنتهم، ما ياخذكش الضيق كده وبعدين تقول ده ولاد كلب ما ببلغهم، لا بلغهم، لان الالزام هيبقى بالايه؟ بالابلاغ. ما هو لما يجي يلاقيهم كده وكده وكده وكده وكنا فريد، كل ما يقول لهم كلام يرفضون، يقول بلاش اقول لهم دي بقى، نقول له لا، ده الحجه في الابلاغ، الحجه في الابلاغ. اوعى اياك ان يضيق صدرك بموقفهم منك، فإن الحجة منك هي الحجة عليهم، يا إبلاغة. أما إن تركنا شوية أي حاجة يبقى يقدر نقول ما بلغتناش دي. فإياك أن يكون موقفهم منك سببا لضيق صدرك، فتترك شيئا أمرك الله بإبلاغه، لأن الحجة في الإيه؟ في الإبلاغ. وما دام له حكمة أنا أصبر عليها، لأن الحكمة دي حتي عليها بالخير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة.

0: مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ الدوكال العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد،

منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية

الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك

يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

إلا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة

الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

اقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم

مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهر

مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين.

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليه

لك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا

وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،

وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض.

نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن

علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا.

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى